الجن الكفار منهم والمسلمون يموتون مثلنا جماعة بعد جماعة وعندما ينفخ في الصور تفنى الملائكة أيضا حتى هذا الذي ينفخ يميته الله تعالى وعزرائيل عليه السلام يتولى قبض أرواح الملائكة أيضا ثم يكون آخر فرد من العالمين حياة فيقبض الله تعالى روح عزرائيل فلا يبقى إنسان ولا ملك ولا جن إلا وقد مات وأما أرواح الشهداء الذين تكون أرواحهم في ذلك الوقت في الجنة فيظلون على وعيهم كما كانوا قبل ذلك لا يغشى عليهم أما الأنبياء عليهم السلام فيكونون في قبورهم أحياء يصلون ثم يغشى عليهم عند النفخ ويكون أولهم إفاقة سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري إن كان موسى ممن غشي عليه ثم أفاق قبله أم جازاه الله تعالى بغشية الطور لما صعق لما رأى الجبل ربه فاندك الجبل أما شهداء المعركة فأرواحهم لا يغشى عليها بل يظلون في وعيهم متنعمين فرحين متلذذين يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها ويأوون إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش ثم يحيي الله تعالى الملائكة قبل البشر فيأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في البوق مرة ثانية فينفخ إسرافيل فيحيي الله تعالى الناس الذين ماتوا والجن الذين ماتوا يعيد الله تعالى الأجساد كما كانت فتنشق القبور عن أصحاب القبور فيخرجون منها جسدا وروحا ليس روحا فقط كما يقول الكفار فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يعيد الجسد الذي أكله التراب في القبور ويعيد الروح إلى ذلك الجسد أي يعيد عين الروح الذي كان عامرا للبدن في الدنيا إلى هذا الجسد الجديد ويكون تعلقه بجسده كما هو اليوم ثم لا يفارقه فأهل الجنة مهما فرحوا لا يتولد من فرحهم موت وأهل النار لا يموتون في العذاب بل عذابهم بلا نهاية لأن الله تعالى خلق الموت في الدنيا وأما في الآخرة فلا موت والبهائم تحشر كذلك يحشرها الله سبحانه وتعالى بقدرته حتى هذه التي أكلنا لحومها في الدنيا فيوم القيامة يعيد الله تعالى أرواح البهائم إلى أجسادها ثم يؤخذ منها القصاص من بعضها لبعض فالشاة التي كانت نطحت بقرنيها شاة ليس لها قرن في الدنيا فإن الله تعالى يعيد هذه وهذه فتأخذ هذه حقها من هذه لكن ليس على البهائم عذاب ولا دخول جنة إنما يعادون ليقام بينهم القصاص إظهارا لعدل الله تعالى ثم يعودون ترابا ولا شيء منهم يدخل الجنة
وأما الملائكة فهم عباد الله مكرمون، قسم كبير منهم موظفون في الجنة، لا لأنهم يتغير مزاجهم فيتطلبون الأكل والشرب، وإنما أنسهم بذكر الله تعالى وعبادته، فلا يتعبون مهما قام أحدهم في صلاته ومهما أطال السجود لله تعالى. فالواحد منهم يستطيع أن يصعد وينزل من هنا إلى سدرة المنتهى بدون تعب 10 مرات وأكثر. أما هذه الأرض ففناؤها يكون يوم القيامة بعدما يخرج البشر من قبورهم، ينقلهم الله تعالى إلى ظلمة عند الصراط، فينفصلون عن الأرض فتدك هذه الأرض التي نحن عليها، ثم يبدلها الله تعالى غيرها. والشمس والقمر يطمس الله تعالى نورهما بعدما ينتهي الحساب، ثم يرميان في جهنم بعد أن يطويا، فتتغير صفاتهما وأشكالهما وهيئاتهما، يرميان لا لينيروا لأهل جهنم بل ليزيدوا أهل النار عذابا، لأنهما يكونان من وقود جهنم. وكذلك الكواكب التي كان الكفار يعبدونها كنجم الشعرى الذي كان العرب المشركون يعبدونه، كل هذه الكواكب ترمى في نار جهنم إهانة لها ولمن كان يعبدها. ثم بعض المسلمين الذين كانت عليهم ذنوب كثيرة ولم يسامحهم الله تعالى يدخلون جهنم، فيراهم الكفار فيها فيقولون لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم معنا. ثم الله تعالى يخرج هؤلاء المسلمين الذين كانوا في النار بذنوبهم، فعندئذ يزداد الكفار حسرة ويقولون: يا ليتنا كنا مسلمين، لأنهم يعلمون أنه لا خروج لهم. ملك من ملائكة الله تعالى ينادي ويسمع أهل النار جميعا، يقول لهم: يا أهل النار، خلود فلا موت. ولو كان الله تعالى خلق الموت في جهنم كانوا ماتوا من شدة الحسرة التي تنزل بهم تلك الساعة، لكنه لا موت في الآخرة، إنما الموت في هذه الدنيا. ويجب علينا أن نؤمن بأن أهل الجنة يتنعمون بأجسادهم وأرواحهم، ليس بأرواحهم فقط، بل يوجد أكل وشرب وزواج حقيقي في الجنة، ليست لذات روحية فقط كما يقول الكفار أعداء الله تعالى. وكل من يعتقد اعتقادهم فهو يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد بالشهادتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وأهل الجنة لا يشتهون الولد مع وجود الجماع الحقيقي هناك، لأنهم آمنون بأنهم لا يلحقهم عجز ولا موت ولا هرم ولا قلة رزق ولا مرض. والرجال والنساء في الجنة كأنهم في عمر 33 سنة، لكن الرجال بلا لحى. أما قبل دخول الجنة فالصغير يحشر صغيرا، ومن كان أعرجا يحشر بصفته، وأما الزوج والزوجة فإذا كانا من أهل الجنة كلاهما مات على الإيمان وماتت زوجته على عصمته، تعود له في الجنة. ثم إن كانت في الدنيا تشمئز منه لسوء خلقه أو لدمامة وجهه أو لسوء تصرفه
الله تعالى يزيل عنه هذه الصفات التي كانت تكرهها في الدنيا، وكل واحد ممن يدخل الجنة طوله فيها 60 ذراعا بذراع اليد، وعرضه 7 أذرع، وكل منهم حسن الأخلاق، وكل واحد منهم يكون عند دخول الجنة مثل يوسف الصديق عليه السلام في الجمال، ثم بعد ذلك الزيادات. ومع ذلك الله تعالى يترك في كل إنسان فارقا يعرف به أن هذا فلان الذي كان في الدنيا، فالله تعالى لا يعجزه شيء. فهذه الإبهام لم يخلقها الله تعالى كلها على شكل واحد، بل جعل فيها امتيازا عن الإبهام الآخر، والاجتماع في الآخرة ليس مقتصرا على المصلين فقط. والحور العين الله تعالى يزوجهن لمن يشاء، وهن زيادة على زوجات الدنيا المؤمنات. أما البنات اللاتي متن في الدنيا حتى بنت يومها، الله تعالى يزوجها بالبشر من أهل الجنة، ولا يوجد في الجنة أعزب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما في الجنة أعزب، رواه مسلم. حتى بنت الساعة التي خرجت من بطن أمها ثم صرخت فماتت يزوجها الله تعالى في الجنة. وفي الجنة يذهب الله تعالى الغيرة من قلوبهن، فالغيرة في الدنيا فقط. ومن مات وله ولدان أو 3 وصبر ولم يتسخط على الله تعالى ولم يشتم عزرائيل عليه السلام، فالله تعالى يشفع أولاده فيه إن كان عند الأب المسلم تقصير في طاعة الله في الفرائض. وكذلك من مات أولاده البالغون ذكورا أو إناثا، أو من يعز عليه فصبر واحتسب الأجر من الله تعالى، فالله عز وجل جعل ثوابه الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصبر على المصائب والصبر على موت الأحباب والأحباء له أجر جزيل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

له الكبرياء قوي متين.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباحٍ

وغرامي وهيامي. أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

كحيل الطرفين أهدب العينين ظريف القوام.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا
2: كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب.
1: يا الله.
0: أنت الغني
1: يا حبيب.
0: وأنا

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن. آمين.

0: الرحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين.

القبر يستلم. فما تمانكت أن ناديت من حرق في الصدر كادت لها الأحشاء تضطرم.

في الصدر كاد نغل أحشاء تضطرم يا خير من دفنت في

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا. يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له والطرب.

نشره عطر ما دام قبرك بالزوار يلتطم

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله،

الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله، والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل قولا بغير علم فيما ليس فيه رخصة للإنسان أن يقوله بغير مستند شرعي. وقد روى الترمذي في جامعه في كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي: قل خيرا وإلا فاسكت، وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري، ما أبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا أعلمه فأقول لا أدري. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه سئل عن بعض الأشياء فقال: لا أدري، ثم سأل جبريل فقال: لا أدري، أسأل رب العزة، فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا علمه ربه. وكان السؤال عن خير البقاع وشر البقاع، وفي لفظ عن خير البلاد وشرها، فقال جبريل عليه السلام: خير البلاد المساجد، وفي لفظ خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: لا تكن أول من يدخلها، أي الأسواق، ولا تكن آخر من يخرج منها، فإن الشيطان باض فيها وفرخ. معنى الحديث أن الشيطان يحب الأسواق لأن فيها يكثر الحلف بالله على الكذب، ويكثر فيها وصف الأمتعة بالكذب، ويكثر فيها الخصومات، ويكثر فيها الغش والتدليس. لذلك كانت شر البقاع. وأما المساجد فكانت هي أحب البقاع إلى الله تعالى، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكان الصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت، أي بالنسبة للفرائض ليس بالنسبة للنفل، فإن النفل في البيت أفضل ثوابا منه في المسجد. ومن حيث إن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه لو مدة يسيرة ساعة أو أقل منها يكون له فيه ثواب الاعتكاف. لو ظل تلك المدة ساكتا وإن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. ثم إن من أحكام المساجد تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر. وأما من يلطخ المسجد بالقاذورات والنجاسات استخفافا بها فإن ذلك ردة كما ذكر الفقهاء، قالوا إن تلويث المسجد بالنجاسة إن كان للاستخفاف فهو ردة وكفر، أي أنه إذا كان لغير الاستخفاف بها لا يكون كفرا لكنه حرام. ومن أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. أما ما تدعو الضرورة إليه فلا كراهة في ذلك، كالذي يحصل بالمسجد الحرام من أن السقائين يدورون على الناس فيسقونهم من الماء من زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من العملة، فإن ذلك لا كراهة فيه لأن الحاجة إلى ذلك شديدة، وذلك لأن الحر الشديد يضطر الإنسان إلى أن يشرب وهو في مكانه شيئا يهدئ به عطشه، ولا يتيسر له بسهولة الخروج من المسجد ليشرب خارجه. وكذلك يحصل في مسجد الرسول بالمدينة في الموسم، أي موسم الزيارة، كذلك لا كراهة فيه، هذا إن كان ينوي به الساق البيعة. وأما إن كان لا ينوي به البيعة بل ينوي التبرع فإن ذلك أبعد من الكراهية. ومن أحكام المساجد جواز المبيت فيها للغريب ولغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك، كان ينام في المحل الذي يصلى فيه. فالمبيت في المسجد جائز بلا كراهة للغريب وغيره. وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية، ليس غيبة لمسلم فيما لا يجوز فيه الاغتياب في الموضع الذي لا يجوز فيه الاغتياب، فإن ذلك جائز ولا يذهب شيئا من الثواب. فقد وضع الكذابون حديثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما، أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب إزالته على من رآه في مسجد من المساجد، فإن ذلك كذب على الرسول. ثم معناه فاسد لأن الكلام في المسجد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بذكر لله تعالى ولا تعليم علم. وفي صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، هو اسمه كعب بن مالك، فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لم يقل لهما كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم، كيف تتكلمان بغير ذكر الله، بغير تلاوة القرآن، بغير ذكر لله، تسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك كمذاكرة في العلم الشرعي. ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره نأخذ حجة على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس بحرام، إنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد، فهذا هو الحرام، إلا إذا كان هذا الكلام يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ، فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي، فإن ذلك حرام. هذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك، فإن ذلك حرام. فمن دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن حرم عليه أن يشوش عليه، سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة أو غير ذلك. إن كان يريد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي، وبحيث لا يشوش على المصلي. أما إن كان يحصل به تشويش على المصلي أو التالي للقرآن فإن ذلك حرام. وأما الحديث الثاني الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله 40 سنة، هذا أحد الحديثين المكذوبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول يتبسم. في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه، والحديث الذي قبله، دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل، بل ذلك جائز. وأما الكلام المحرم فإن حصل في المسجد فيكون أفحش منه فيما إذا حصل في خارج المسجد، كما أن المعاصي من الصائم أفحش منها في غير حال الصيام، فالمعاصي في حال الصيام أفحش منها في غير حال الصيام. ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها الجلوس محتبيا والجلوس متربعا، وكل كيفيات الجلوس فهي جائزة في المسجد، وكذلك الاستلقاء لو مد رجليه إلى جهة القبلة فهو جائز ليس بحرام، فيجب زجر الجهال الذين يحرمون مد الرجلين في المسجد إلى جهة القبلة، فإن تحريم ذلك فساد وضلال، بأي دليل شرعي يحرمون ذلك؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، إنما المنهي عنه مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى، هذا المحرم. إن كان المصحف أو هذا الكتاب كتاب العلم الشرعي أو الورقة التي فيها اسم الله غير مرتفعة، بأن كان المصحف أو الورقة التي فيها اسم الله أو الكتاب الذي فيه علم شرعي بإزاء الرجل الممدودة فإن ذلك هو الحرام. أما إذا كان المصحف مرتفعا بمحاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام. هذا أي حرمة مد الرجل إلى المصحف ونحوه، إن لم يكن المصحف ونحوه في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها، فإن كان كذلك فمد رجله فليس حراما، لو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا فذلك جائز. وأما الاستخفاف بالمصحف الذي هو كفر فإنه يحصل بوضع رجله على المصحف. هذا دليل على الاستخفاف بالمصحف وذلك ردة وكفر. وأما ما لم يحصل وضع القدم على المصحف إلا تقريب القدم إلى المصحف فإن ذلك لا يؤدي إلى الكفر. ثم من أحكام المساجد التي هي مستحبة تنظيفها وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخر به من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. من ذلك العهد رضي الله عن عمر إلى هذا الزمن لم يزل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود كل يوم جمعة. وهذه السنة مفقودة في هذه البلاد، تركوها وعطلوها، تركها الناس وعطلوها، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله وسلم.

0: الأمان في جوارك يا فاض الأمان أمان عيوني
1: يا حبيبي
0: وينعشني وجني

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: يا حبيبي
0: عليه جلال يا عليه

ذهب أُسْتَ بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

0: نور مبهودا ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش، أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجة عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقن علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

الدليل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. رواه البخاري.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 19 من سورة الحج إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

محمد الصديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 811 166.
6: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
7: كمان. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.
2: روحي بطيبة تلاقي
3: الأمان. رجعنا.
4: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحياناً إلى أسفل من الأذنين، وأحياناً يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر، بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها، لم يكن مسرعا في الكلام بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم، من قال رأيته يقظة فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة، فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير، ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل، ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل

أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظه ثم مرة يقظه ثم مرة يقظه، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم: هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله. هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن. أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان، لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها، إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك، فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه. إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد. هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك احدث واجمل موديلات فساتين السهره للبيع والاجار. تالقي باناقه بتخطف الانظار وباسعار بتناسب الكل. فرحكم لانك نجمه السهره. بيروت، كورنيش المزرعه، اخر نزله مكتبه فيركو بنيه الرياض. 03-82-77-82.

0: تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 25 من تموز 2026 الموافق للعاشر من شهر صفر 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. روما تستضيف محادثات جديدة وعودة تدريجية إلى زوتر الغربية.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت قلق أوروبي من عدوان إسرائيلي جديد، بوادر تدويل أمريكا تمهد لتوسيع الحرب.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. واشنطن وطهران إلى حافة المواجهة الكبرى، الجيش يواكب عودة أهالي زوتر ويؤمن مقومات الاستقرار، طهران ترفض وقفا مؤقتا للحرب.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يستقبل نتنياهو الثلاثاء مع تراجع قرار التصعيد وتقدم مسارات التفاوض، السوق ينذر خيار الحرب ومسقط وطهران لترتيبات هرمز وتصعيد سعودي يمني، برنامج الأغذية العالمي يخفض مساعداته في غزة بسبب نقص التمويل.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة اللواء، عون لبقاء اليونيفيل وإنهاء الحرب وسلام إلى بغداد لإنقاذ الكهرباء، دعم أوروبي للمفاوضات مع صندوق النقد وجنبلاط في الإليزي، والدمار يفجع أهالي زوتر، رصاصات التل في الضفة، مواجهة مع الاستيطان والاحتلال يستبيح القرى، قمة بين ترامب ونتنياهو الثلاثاء توزيع أدوار المواجهة مع إيران، تحذير أمريكي للصين من عواقب تسليح إيران، وعرقجي يهاجم البلطجة الأمريكية.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت أهالي زوتر عادوا وعون، حان الوقت لإنهاء الحرب، لافتات مؤيدة لرئيس الجمهورية على طريق المطار، بري عرض شؤونا إعلامية ووطنية مع مرقص.
0: وإلى صحيفة الجمهورية، وفي عنوانها الرئيس رهان عون على إنهاء الحرب نهائيا.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونات فصائل تهرب النفط وحصة إيران لحماس والحوثي، التصعيد يتسارع من هرمز إلى قزوين، الرئيس اللبناني الوقت حان لإنهاء الحرب، تل أبيب تبدأ عملية عسكرية بالضفة. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

من أول البعثة والنصر حليفك يا محمد، انتصرت بخلقك على كل ما هو صفة ذميمة في أخلاق الجاهليين، وكنت وحدك وحملت الرسالة أمانة فأديتها، وكنت خير أهل لمن أدى. لك اللواء المرفوع المعقود، ولك الحوض المبارك المورود، ولك ختام الشرائع والمقام المحمود. أنت المنصور يا محمد، أنت المنصور في صبرك وهجرتك، أنت المنصور في رشادك ودعوتك، أنت المنصور في أفعالك وأقوالك وأحوالك. وربك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل

ويقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إخوة الإيمان، لقد صدق الله وعده وبالحق أنطق نبيه وعبده، فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ومن شأن المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تواقا لدخول الجنة، خائفا من عذاب الله، فيدفعه الشوق والخوف والقلق للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالعموم، كما في قوله: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فيا فوز من داوم على قول هذه الكلمة بعد الصبح كل يوم. كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بخصوصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعدا في الجنة، وأن سعيدا في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، وأن جعفر الطيار لما قطعت يداه في غزوة مؤتة أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. فإن قال قائل: أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه وبشرهم بلسانه، فسعدوا بما بشرهم به، فهل من بشرى لنا وبيننا وبين رسول الله مئات السنين؟ فالجواب أيها الأحبة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن هذه المبشرات، بل من أعظمها، أن من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام كان هذا بشارة له بالوفاة على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان، فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. وليس المراد بذلك أن يراه في الآخرة، فإن المؤمن الذي رآه في المنام والذي لم يره في المنام يراه في الآخرة، فلا يكون هناك مزية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام. وإنما معنى الحديث أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت، وليس معنى ذلك أن النبي يحضر عنده، إنما يرى النبي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء. فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل ما بين الرائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالزجاج، فيراه وهو في قبره الشريف كأنه أمامه، وفي ذلك بشرى عظيمة للرائي. إخوة الإيمان، لقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف، أي بعد نحو 150 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمى الحسن بن حي. هذا كان من العلماء العاملين، من أهل الحديث الأتقياء، وله أخ مثله. فلما كان الحسن بن حي على فراش الموت، سمعه أخوه يقرأ قوله تعالى: ومن

وحسن أولئك رفيقا. فلما سمعه يتلو الآية قال له يا أخي تقرأ هذا من باب التلاوة أم ماذا؟ قال بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة، وأرى الملائكة وأرى الحور العين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي هي صورته، وارزقنا رؤيته يقظة قبل الموت بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة.

0: بالباذنجان، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب ذهب الحلويات.
1: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، بشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى نصيحة ذهبية. قال شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ونفعنا به وبعلمه، واعظا أحد المريدين أن تكن محتاطا في الكلام مع الناس، قد تظن أن بعض الكلام لا يثير النفس وهو في حقيقة الأمر يثيرها. تحرى اللطف في معاملتك وفي الخطاب والحركات، هذا مطلوب من كل الإخوة لأن الأحوال تختلف. وقال رحمه الله: جدوا واجتهدوا واستعملوا الرفق، أي الأخذ بالطريقة التي توصل إلى المقصود من غير عنف. وقال: أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.

الجنة، الجنة دار النعيم المقيم التي لا مثل لها في الحياة الدنيا، وقد أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة أسباب الراحة والأمن والسعادة جزاء بما فعلوه في الدنيا من طاعات وعبادات. ومن الأشياء الكثيرة التي جاء وصفها في القرآن الكريم مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة الأرائك والسرر. قال الله تعالى في وصف نعيم أهل الجنة: على سرر متقابلين. فأهل الجنة يتزاورون في الجنة، وتزاورهم قد يحصل بأن يطير سرير الشخص حتى ينزل أمام سرير الذي يريد زيارته، فيجلسان متقابلين ويتحدثان، وعندما ينتهيان من حديثهما يطير به سريره راجعا إلى منزله. وهذا هو معنى الآية: على

مرفوعه. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها، ثم ترتفع إلى موضعها. وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم حيث يريدون. وأهل الجنة كما بينا يتنعمون في الجنة بما أنعم الله تعالى عليهم ورزقهم، فهم يجلسون على الأرائك أي الأسرة، وهي فرش يعلوها قباب مزينة، ولهم فوق ذلك بسط جميلة ووسائد وطنافس تزيد في راحتهم وتنعمهم، ويكون مع أهل الجنة أزواجهم

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا يشبه شيئا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فكلهم قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه للأنبياء بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم كالإيمان بالله تعالى والملائكة والجنة والنار والبعث والحساب ونحو ذلك واحدة. وأما شرائعهم وهي الأحكام العملية كالصلاة وغيرها مثلا، فكانت الحكمة تقتضي اختلافها على مر العصور على حسب مصلحة العباد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.
1: أتيت أخبركم عن سيد الأمم، ميلاده رحمة للعرب والعجم. صلوا عليه كما الرحمن يأمرنا، محمد في البرايا خير محترم.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يستعد لبنان لجولة مباحثات جديدة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما في الرابع من آب المقبل، بهدف تحقيق مزيد من الانسحابات الإسرائيلية من جنوبه، خاصة بعدما أفضت المفاوضات الأخيرة في العاصمة الإيطالية إلى الاتفاق على المنطقة التجريبية الأولى التي شملت بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي يوميا اعتداءاته على قرى جنوبية، ويقوم بتوغلات وعمليات نسف والتفجير للأحياء والمنازل. فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبال صف الهوى وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناتا. يأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة ومبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الأمامية والمنطقة الصفراء. مطلبيا، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان إضرابا تحذيريا يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 من الجاري، اعتراضا على عدم إشراكها في مناقشة خطة فصل أنشطة المؤسسة وإعادة هيكلتها وضمان مترتبات العاملين وديمومة عملهم. واستثنت النقابة تشغيل معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل والأعمال التي تمس السلامة العامة. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد في شأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر جدية أكبر في المحادثات مع واشنطن. ولفت ترامب إلى أن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكننا نتحدث معهم في الوقت الراهن، وأعتقد أنهم يزدادون جدية يوما بعد يوم وربما لسبب واضح. وأشار في تصريح من البيت الأبيض إلى أنه أمامنا خيارين بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق، ونحن نتفاوض معها حاليا. قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 4 غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن. وذكرت الوسائل الإعلامية أن مؤسسة الاتصالات بالحديدة تعرضت للاستهداف وأصيب أحد العاملين في المبنى، بينما لم ترد تفاصيل فورية عن حجم الأضرار المادية. وأضافت أن الضربات على جزيرة كمران أسفرت عن إصابة امرأة. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن ميناء الحديدة تعرض لعدة غارات جوية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت وكالة سانا السورية بأن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-31-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: من إذاعني معكم على الهواء نداء المعرفة.
0: معكم دكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. بذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز أف أم. وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر منصات السوشيال ميديا، عبر اليوتيوب، عبر قناة نداء المعرفة، وكمان عبر أبليكيشن نداء المعرفة. مثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا مواضيع جديدة، ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم حنبلش بفقرة سؤال وجواب. وسؤال اليوم هو: هل بتعرفوا أنه الأسنان ممكن أنه تصلح نفسها جزئياً؟ بالسنوات الأخيرة أثبتت الدراسات أنه العاج أو الدانتين اللي هي الطبقة الثانية من بعد المينا بقلب السن قادرة على أنه تتجدد جزئياً. بسبب التسوس بيصير في عنا خلايا اللي اسمهم الأودونتوبلاست، اللي هن بيصيروا بينتجوا مينا أو عفواً بينتجوا عاج ترميمي أو اللي منقلها دانتين ترسيير. وحالياً العلماء عم بيشتغلوا على تطوير مواد حيوية أو بايو أكتيف ماتيريالز يلي بتخلي هيدي الخلايا أنها تشتغل زيادة. فبالتالي بالمستقبل قد نكون نحن بحاجة أقل حتى نعمل إجراءات علاجية مثل التسوسة أو حتى علاج العصب. فالخلاصة، ما بقى دور طب الأسنان أو المواد الموجودة بداخل طب الأسنان دورها فقط أنه نملي الفراغات أو نعمل ترميم، ولكن صار الدور أنه نحن نعمل تحفيز للسن على إصلاح نفسه. لنبلش اليوم بموضوعنا لليوم اللي هلأ منتشر جداً جداً، اللي هو فطريات الجلد. حنحكي بكل تفاصيله مع الدكتورة لما قسطنطين، اختصاصية في الأمراض الجلدية والتناسلية. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور لما. صباح النور. يعني كنا عم نحكي خلف الكواليس قدي هيدا الموضوع صاير منتشر، وقدي عم نشوفه بين المرضى، وقدي أسبابه مختلفة وأنواعه مختلفة. فإذا نحن بدنا نفسر للمستمعين شوي صغيرة شو هي فطريات الجلد بالأول.
2: هلأ إذا بدنا نحكي عن الفطريات، هي عبارة عن كائنات حية. هذه الكائنات الحية ما بتقدر يعني تكفي دورة حياتها إلا ما تكون متطفلة على كائنات أخرى. يعني مثلا نحن الفطريات اللي موجودة على سطح الجلد بدها تكون موجودة، بدها تتغذى على الكيراتين تعون الجلد، مشان هيك بنشوفها بالجلد، بالشعر، بالأظافر، محل ما الكيراتين اللي هي المادة المغذية الأساسية موجودة. طبعا الفطر بشكل عام، الفنجاي هو موجود بالطبيعة، يعني موجود بالتربة، موجود بالهواء، موجود بالماء. بس في أكيد طرق متعددة اللي احنا نقدر ناخد هالفطريات أو العدوى من هيدي البيئة اللي حولنا بشكل عام وتنتقل احنا لسطح الجلدي.
0: طب هل تعد مرض خطير؟
2: لا، هي منا مرض خطير بمعنى انه مرض يودي لفقدان الحياة او مرض يودي مثلا دخول مستشفى. المشكل هو بانتشار الفطريات بكثرة سارة.
0: نعم.
2: وعم تاخد فترة طويلة لحتى نقدر نصل لمرحلة الشفاء الكامل. أكيد علاجها ضروري، لأنه ما فينا نترك سطح الجلد مغطى أو موجود عليها الفطريات بكمية كتير كبيرة.
0: طيب ليه نحن هلأ صرنا عم نسمع بحالات الفطريات أكتر وأكتر بفصل الصيف وبالشوب؟
2: هلأ الفطر بشكل عام بيحب كتير هيدي الفترة من السنة، بيحب فترة الصيف لأنه فيها شوب وحرارة ورطوبة وتعرض للاحتكاك أكتر، فبينما يعني الفطر سهل أنه ينما بسرعة على الأسطح الرطبة، مشان هيك بتكتر الإصابة. يعني الشخص إذا كان منصاب بالفطريات قبل الصيفية بيحسها بفترة الصيفية ازدادت أكتر، اشتدت عليه أكتر نتيجة الرطوبة والاحتكاك.
0: نعم. طيب سؤال، هل في فطريات بتكون موجودة على جلدنا بشكل طبيعي وما بتأذينا؟
2: أكيد. لحنا الفطريات إذا بدنا نحكي للفطر الموجود بجلدنا فينا نقسمه لمجموعتين.
0: نعم.
2: الفطر الطبيعي اللي هو جزء من المناعة تعون الجلد، يعني رب العالمين عطانيا كجزء من الاميونيتي له دور معين على سطح الجلد.
0: حلو.
2: مثل العفن الموجود بقلب فروة الراس الملاسيزيا، مثل الفطريات الموجودة بقلب التم، وأنت نعم. أدرى الكانديدا. في عندنا الفطريات حتى الموجودة بمناطق معينة بالمناطق الحساسة الجنيتال لحتى تأخذ دورة طبيعي. هلأ الفطر الثاني المجموعة الثانية هي الفطريات التي تسبب المرض. هيدي الفطريات اللي هي فعليا منا موجودة على سطح الجلد, يعني اللي احنا بناخدها عدوى من خارج الجلد صارت موجودة على سطح الجلد وبتكتر مثل ما حكينا بأوقات معينة.
0: طيب دكتورة كيف بيجي شكلها؟ يعني أنا كيف بدي فرقها عن الحساسية أو الإكزيما اللي بتصير بالجلد؟
2: لا, الشخص اللي منصاب بالفطريات أول مرة بيقدر يميزه, حتى الشخص اللي أول مرة شكله مختلف عن أشكال

0: تينيا بتطلع بفروة الرأس، في تينيا بنشوفها بالقدم، في تينيا بتطلع على الجسد، في تينيا بتطلع على الوجه، في تينيا مختصة بالإيدين، في تينيا مختصة بالجينيتال أريا أو المناطق الحساسة. هيدا الفطريات اللي احنا جاي يعني اجت على سطح جلدنا كعدوى، يعني منا من الفطريات الطبيعية الموجودة على سطح الجلد. أيوة. فالشخص بيلقطها اما من احتكاك مع جلد انسان اخر مصاب بهذه الفطريات نتيجة استعمال ادوات مشتركة بيناتهم، او عن طريق سطح ملوت بالفطريات، او الاشخاص يربوا حيوانات عندهم سبب كتير قوي انه اذا كان هيدا الحيوان عنده هيدا النوع من الفطريات انه تنتقل للشخص اللي هو على احتكاك معه اكيد. نعم.
1: طيب اذا ما نقول يعني نحن قلنا شكله انه بيكون دائري، شو في بعض عوارض بتصاحب هيدا الشيء؟
0: هلا الفطريات العرض الاساسي ممكن يزعج المريض هو الحكه.
1: أيوة.
0: تعمل حكه جدا قويه وخاصه بالليل، يعني المريض بيقول لك انه انا بنهار مقبوله بس بالليل بتقوى. أيوة. علي اوكي، والحكه بس يحك المريض الفطريات وعم يساعد بانتشار الفطريات على سطح جلده اكثر، ويساعد بالتهاب الفطر، يعني بيصير الفطر يترافق مع التهاب.
1: نعم نعم. طيب يعني قلنا نحن بأي مكان بالجسم ممكن يصير في عنا فطريات صح؟
0: نعم.
1: مش ما في شيء مستثنى من هذا. طيب لنبلش هلأ بالفطريات اللي ممكن تظهر بين أصابع القدم، شو أسبابها؟
0: أسبابها هذه اللي احنا عم نحكي الديرماتوفيس، هو اللي اجت على يعني أخذ المريض عدوى نتيجة احتكاك جلدة القدم مع سطح ملوت بالفطريات. يعني الأشخاص اللي بتمشي حافية القدمين مثلا على الرمل بالبحر، على
1: البسينات،
0: على البيسينات، الأشخاص بتروح على الصالونات لحتى تعتني بالقدمين، هذا مصدر كتير مهم للفطريات. ما في شروط عقامة 100% أوكي، هذا كتير بيودي كمان لنطلقة السيدة الفطريات على القدمين. فبالنهاية القدمين الأشخاص بيعرقوا كتير سارة، معرضين أكتر ليلقطوا الفطريات مقارنة مع الأشخاص للرجل تاعتهم أو القدم ما بتعرق كتير.
1: نعم نعم. مستمعينا بحب ذكركم إذا حابين تطرحوا أي سؤال على دكتور لم فيكم تكتبوا لنا اياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب، او فيكم تكتبوا لنا اياه عبر واتساب نداء المعرفه على 0166670202، وان شاء الله دكتور لما حتجاوبكم على اسئلتكم. طيب لحتى نكفي سعفه الجسم،
0: السعفة هي التينيا
1: أو سعفة الرأس أو الأظافر،
0: هو سعفة الرأس أو الأظافر هي التينيا اللي احنا عم نحكي عنها، اللي ممكن تطلع بالجسم يعني بأي مكان بجلدنا، هيدي الرينج لايك أو هي البقع الدائرية، يعني على الإيدين، على البطن، على الظهر.
1: طب الضفير كيف تطلع عليها؟
0: الضفير بيصير الفطر عم يتغذى موجود بالكيراتين تعون الأظافر، فبتبلش المريض بحس أنه صار في تغيير بشكل الضفر، يعني ببلش أول شيء بيتغير لونه، ممكن. أيوة. يعطي اللون على أصفر، بعدين أصفر على أخضر، بعدين بيصير بيتغير عندي سماكة الأظافر، بتتسمك هذه الأظافر، بتتكسر هذه الأظافر، إحنا مسميها ميتة، يعني هذه الأظافر بدنا نرجع نعالج الأماية الجوانية اللي هي مسؤولة عن توليد الأظافر ليطلع الضفر السليم والصحيح من أول وجديد.
1: طيب بهذه الحالة هل بدنا نعزل العضو المصاب؟
0: لا، مش بدنا نعزله، بس بده يكون يعني بدنا نعطي تعليماتنا للمريض بعدم استعمال الادوات اللي هو عم يستعملها المريض، يعني من المناشف للي في الحمام. أيوة. بده ينشف بطريقه التجفيف المستمر والمتواصل للجلد لحتى يبقى سطح الضفر او الجلد جاف، وخاصه بهذا الطقس اللي عم نمر فيه هلا. هذا الطقس مع الرطوبه العاليه هو الطقس اللي بتنمر فيه الفطريات بنسبه جدا عاليه.
1: ايوه. طيب هل ممكن تسبب الفطريات تساقط بالشعر؟
0: ممكن تعمل تساقط بالشعر اكيد، لانه الفطر عم يعيش بقلب الكيراتين تعون الشعره، يعني هو موجود بقلب الشعره، فالشعره اكيد بدها تكسر، بدها تتساقط، بس نعالج الفطريات بيرجع بينما الشعر من اول وجديد، يعني ما بتسبب فقدان كامل للشعره وعدم ظهور الشعر. أوكي. بس انه لازم اكيد بدها تتساقط شعره لانه هي الشعره مريضه مش شعره سليمه.
1: دكتور لما مستمعينا نحن حناخذ بريك كتير قصير، خليكم معنا.

0: مع ضيفتي الدكتورة لما قسطنطين. عم نحكي عن فطريات الجلد لحتى نحكي بالأحرى فطريات الجسم نحن in general صح؟ مزبوط. بس هي جلدية كلها جلدية.
1: جلدية يعني هي موجودة يعني المرض جلدي فقط
0: يعني ولو طلع على الضفر بس هو جلدي
1: هو جلدي يعني
0: نعم.
1: أوكي. يعني ما في إصابة للأعضاء الداخلية بهذا النوع من الفطريات المعروفة باسم السعفة أو التينيا.
0: اوكي اوكي منيح هذا شيء بوزيتيف انه اقل من مره مش كمان كل الجسم. كنا عم نحكي عن تساقط الشعر الفطريات لما بدها تجي على ارض الراس هون نحن كيف مطلوب نحن نداريها او كيف بدنا نعالجها؟
1: هلا العلاج تعونا اكيد عن طريق العلاجات الطبيه الدوائيه يعني في ادويه مضاده للفطريات بده ياخذها المريض في العلاجات الموضعيه المضاده للفطريات في شامبويات معينه بده يستعملها المريض لنقدر نتخلص من الفطريات ولما نعم. بيتعالج الفطر بالطريقه صحيحة نصل إلى الشفاء الكامل وهذا المفروض الهدف تعاونا من العلاج.
0: نعم طيب كنا عم نقول أنه ممكن تنتقل من شخص للتاني صح؟
1: أكيد
0: بقلب نفس الجسم كمان ممكن تنتقل من عضو للآخر
1: إيه هلأ على سطح الجسم للمريض نفسه لما بيكون في عنده حكة كتير قوية هو عم يساعد بانتشار الفطريات عند نفس الشخص يعني ممكن ينتقل من الإيد اللي كان فيه فطريات لما عمل حكة كتير قوية لبارت البطن أو الظهر حسب وين إيده لامست اللي صار الفطر موجود على أصابع الإيدين وممكن يكون معدي لأفراد العائلة الواحدة وخاصة بالعائلة الواحدة اللي هن عم يستعملوا تقريبا أدوات مشتركة موجودة بقلب البيت وخاصة موضوع الحمام
0: أوكي.
1: يعني هاي الموضوع بدنا ننتبه له كتير
0: نعم.
1: للليفة خلينا نقول المناشف وغيرها لأنه بتلعب دور كتير مهم بعملية انتقال العدوى.
0: أوكي في عنا سؤال عم بتسألنا وعليكم السلام بتقلنا هل أدوات التنظيف بتعمل فطريات وهل الحساسية بتعمل فطريات كمان؟
1: أكيد لا الفطريات هو ما بيجي عن طريق لا الأكل يعني الطعام ولا الشراب ولا عن طريق الماء الفطر هو بيجي عن طريق احتكاك سطح الجلد مع السطح الآخر الملوث بالفطريات
0: أوكي.
1: فالأشخاص اللي عندهم حساسية أكيد ما بيصير عندهم يعني مش الحساسية اللي يتودي للفطريات
0: نعم.
1: ولا اللي عندهم مشاكل تانية بيكون أخذ عدوى من حوله
0: نعم كمان في عنا سؤال من مستمعتنا عم بتقلنا صباح الخير أنا صار لي سنين بعاني من الفطريات بالجسم بقع بني والمشكلة أنه ولادي نعدوا كمان شو علاجاتها النهائية أنه ما بقى يرجعوا
1: إذا هي عم تقول الفطريات البنية هذه منا ما بتدخل ضمن الفطور التينيا أو السعفة هذه الفطر النخالية المبرقشة أو الملاسيزيا هو منه معدي يعني إذا هذا الفطر موجود عند السيدة مش منا هي السبب بعملية انتقال العدوى لباقي أفراد العائلة هذا الفطر موجود بقلب فروة راسنا هذا فطر طبيعي هذا اللي كنا عم نحكي قبل هذا فطر موجود العفن بقلب فروة الراس كتير من الأشخاص بالصيفية بيتكاثر عنده نتيجة الشوب والحرارة فبينزلوا بيعمل هالبقع البنية على الصدر على الظهر على الأكتاف فأولاد كمان إذا عندهم نفس المشكل مش لأنه نعدوا من الوالدة هن نتيجة أنه كمان تعرضوا لنفس التكاثر الفطريات الطبيعية الموجودة بقلب فروة الرأس
0: وهل هالشي له علاج؟
1: له علاج بس أنا ما فينا نقتل الفطر لحنا بدنا نرجع يعني في علاج لنعمل ضبط للفطريات الطبيعية لنرجعها ضمن الحدود الطبيعية اللي كانت موجودة عندها قبل
0: أوكي يعني هي ما تعتبر مؤذية بهيدا الحالة
1: هي منا مؤذية ومنا معدية وهي تختلف كليا عن اللي احنا عم نحكي عنه اللي اسمه السعفة أو التينيا
0: أوكي.
1: اللي هي اللي بتنتقل بالعدوى بين الأشخاص
0: بس يمكن شكلها بيزعجها
1: شكلها ممكن يزعجها بس في طريقة علاج معينة طبعا أنا عم بحكي إذا كان الموضوع هو هيدا اللي اسمه النخالية المبرقشة عند السيدة كونها عم توصف أنه هي بقع بنية موجودة على سطح الجلدة فالحكيم هو اللي بيساعدها يشخص ويعلمها كيف أنه كل سنة تتجنب ما يتكرر عندها هيدا الفطر لا عندها ولا عند أولادها
0: أوكي طيب كيف بتنتقل الفطريات من الحيوانات الأليفة لنا؟
1: أكيد الحيوانات كتير بتلعب دور بهذا الموضوع إذا الحيوان موجود عندك بقلب البيت صار يعني الشخص عم يعتني فيه بهذا الحيوان صعب أنه يكون هو منصاب بالفطريات لينقله لأصحاب البيت
0: نعم.
1: الحيوان الموجود خارج المنزل اللي هو اللي بيهون على احتكاك مع الطبيعة كاملة مثل ما حكينا الفطريات موجودة بالتربة بالهواء بالماء هذا الحيوان لما بيكون أنت على احتكاك يعني قاعد على كرسي قاعد على خلينا نقول أي شيء تم استعماله من قبل هيدا الحيوان
0: نعم.
1: وإجا الشخص استعمل نفس هيدا السطح ممكن ينتقل منه والأشخاص اللي بتربي حيوانات مثل مزارع الأبقار مزارع الأغنام هدول بدون عطول تشيك أب من قبل الفيت تاعتهم لحتى يقدر البيت تاعتهم لحتى يقدر يعمل يعني يتأكد أنه الحيوان نظيف لحتى ما يساعد بانتقال الفطريات من هيدا الحيوان للشخص اللي عم يعتني فيه وبالتالي لكل الأشخاص هنا على تماس مع نفس الحيوان
0: نعم نعم طيب كرمال التشخيص، هل التشخيص بيكون بس نظري ولا هل في فحوصات مخبرية معينة بتطلبيها من المريض؟
1: التشخيص بمعظم الحالات هو تشخيص سريري بحت بالنسبة لحكيم الجلد، بيقدر هو الشخص الوحيد اللي بمجرد ما شاف الشكل تعون الفطريات يشخص انه هيدي تينيا او السعفة. هلا بعض الاوقات ممكن نضطر لفحص جلدي اللي احنا بنسميه اللي هو الفحص المباشر للفطريات، يعني بناخد جزء من القشرة البيضاء او جزء بنعمل برادة للاظافر المنسبب الفطريات بطريقة بسيطة بتنعمل بقلب المختبر لحتى يحدد اذا الفطريات موجودة ويحدد نوع الفطريات.
0: شو نوع؟
1: وعادة ممكن الجأ لهيدا الفحص مش كرمال التشخيص، كرمال اذا صار في عندي ريزيستنت يعني مقاومة على علاج الفطريات والمريض بطل يتجاوب على العلاج التقليدي، فانا الزرع بيساعدني انه يحدد لي نوع الفطريات بالضبط لحتى اقدر ارجع اعمل تغيير لطريقة العلاج.
0: طيب حكينا انه في مقاومة على الادوية صارت
1: كتير،
0: طيب اذا بدنا نحكي شو العلاجات الاساسية اللي بتنعطى وفي حال في مقاومة شو بينعمل؟
1: هلا اول شيء اذا بدي احكي شو السبب الاساسي للمقاومة اللي خلانا عن جد هلا من حوالي 3 سنين كل حكم الجلد عنا معاناة طويلة مع علاج الاشخاص المصابين بالسعفة او التينيا. اول شيء نتيجة استعمال كريمات الكورتيزون العشوائية، اوكي اللي هو بفكر انه اذا استعمل كريم الكورتيزون بيروح العوارض بسرعة، يعني بيبطل هذا الشكل الرينج لايك مبين، بطل في عندي حكة، بطل في احمرار، بس هو ما يعني ما عالجه للفطر، الفطر بعده موجود بقلب الجلدي، بس تسحبي عنه الكورتيزون بيرجع بيتنشط بطريقة اسرع واسوأ من اللي كانت موجودة عند الشخص، وهيدا اللي عم نوقع فيه مع كل الاشخاص. قليل كتير ما يجي شخص على العيادة بقصة فطريات جديدة، يعني انجأ من شهر بلشت القصة او منه مستعمل كريمات الكورتيزون، هدول علاجهم ابسط واسرع، يعني عن جد خلال شهر لشهر ونص المريض بيكون شفية من التينيا او الفطريات بشكل كامل. اما الاشخاص اللي عندهم قصة استعمال كريمات الكورتيزون لفترة زمنية طويلة او انتشار كبير على سطح الجلدة، العلاج طويل، هذا ما بيعني انه احنا مش حنصل للشفاء، حنصل للشفاء بدي فترة علاج طويلة مش اقل من 6 اشهر.
0: ايوه انا يعني بدها نفس طويل،
1: بدها نفس كتير طويل من قبل المريض لانه طيب. حيمر بمراحل كتير مختلفه اثناء العلاج.
0: كريمات وحبوب
1: اكيد، كريمات مضاده للفطريات، غسولات مضاده للفطريات مع الحبوب المضاده للفطريات، وهيدي الحبوب تعطى بتراكيز مختلفه وبطريقه مختلفه حسب التينيا وحسب انتشاره وحسب مشاكل المريض وحسب حالته وكتير من العوامل اللي ممكن نغير فيها.
0: نعم كمان عنا سؤال من مستمع بيقلنا مرحبا، الفطريات على الإيد بشكل دائري أحمر ثم أبيض تتكاثر من ثم التعامل معها بدواء لاميسيل كل فترة بتختفي بترجع بتظهر بعد فترة من توقف الدواء.
1: هلأ بده يميز أنه هل المريض هو شفية من الحالة الأولى أنه كان عندي فطريات على الإيد شفية بشكل كامل ولا بعد في عندي فطريات موجودة بقلب الجلدة هي اللي عم تعمله التكرار.
0: نعم.
1: هذا بدنا ننتبه له، أو المريض تعرض لعدوى جديدة فمشان هيك رجع عمل مرة جديدة سعفة يد.
0: نعم.
1: أوكي فهيدا الموضوع كمان التفاصيل، في تفاصيل كتير أنا بدي أسألها من المريض لحتى ميز هي عدوى جديدة ولا لحنا بعدنا بنفس العدوى القديمة. برجع بقول سارة الفطر قاعد بقلب الكيراتين، يعني قاعد بالطبقة الأخيرة تعون الإبيديرم البشرة.
0: أيوة يعني
1: فهو عم يجدد، يعني هو عم يجدد حاله مع تجديد جلدنا كل 21 يوم، مشان هيك ممكن يحس إنه خفوا بأول فترة رجع غاب فترة صغيرة رجع عمل دورة جديدة الفطريات إذا ما كنا وصلني لمرحلة الشفاء الكامل، يعني بطل الفطر موجود بالإبيديرم.
0: يعني هل تعتبري أنه المريض بده يأخذ علاج الفطريات ليخلص منها بده يعمل بعدين كمان بريفنشن يضل مكفى فيها حتى ما ترجع؟
1: بده يضل مكفى لفترة زمنية معينة، يعني أنا المريض بمجرد ما خلص علاجه وتأكدت أنه أصبح الفطر منه موجود على سطح الجلد في مراقبة على مدة 3 أسابيع اللي هو دورة تغيير الجلد لشوف في ظهور لأشياء جديدة، فهي بتكون تابعة للحالة الأولى. ولا إذا المريض راح 6 شهور شو فيها 6 شهور المريض أو شو فيها سنة وإجا بعد سنة بفطريات جديدة، فهيدي عدوى جديدة، هيدي مش من وراء القصة القديمة اللي كانت موجودة عنده. فمشان هيك بده يميز هي أول يعني تكرار عدوى ولا هي عبارة عن المرحلة الأولى اللي بعد ما شو فيها منها.
0: أوكي أوكي. طيب في عنا كمان سؤال من مستمع عم بتقول عم بيقلنا هل يوجد وقاية قبل الإصابة بالفطريات كنظام غذائي مثلا؟
1: لا كنظام غذائي لا، بس الوقاية من الفطريات أكيد ممكن نعملها عند الأشخاص اللي جسمهم معرض إنه سريع يلقط التينيا من خلينا نقول من الطبيعة أو البيئة، خاصة الأشخاص اللي بيعرق جسمهم كتير بفترة الصيفية، هدول الأشخاص معرضين كتير لهيدا الأمور. أكيد فينا نستعمل أشياء بتعمل ضبط لكمية التعرق، ما فينا نوقف التعرق، فينا نستعمل بودرات خاصة لحتى تقدر تخفف من رطوبة الجلد قدر الإمكان، فينا نستعمل ملابس معينة خلال فترة النهار اللي ما بتخلي الجلد يعرق أكتر بكفي الطقس والحرارة والشوبات. الأشخاص اللي عندهم أمراض نقص مناعة، مرضى السكري، أكيد معرضين أكتر من غيرهم ليعملوا أو يلقطوا الفطريات. كمان في أمور مراعاة معينة لأنه جلده صار مناعته مختلفة عن الشخص العادي.
0: نعم، يمكن هذا كمان إجابة لسؤال فدوى عم تقلنا، كيف بنحمي حالنا من فطريات بأظافر الأرجل؟
1: أول شيء أظافر الأرجل لما بنغسل القدمين بالماء بدنا ننشف بطريقة جدا مظبوطة، مو بس الأظافر حتى الفراغات بين أصابع القدمين. أيوة. اللي هي بتكون بتحبس الرطوبة، فبتهيئ صحيح. أنه أنت لما بتلقطي الفطر سهل أنه يتكاتر بهذه المناطق، فعطول بدنا ننشف، عطول بدنا نلبس الأحذية المريحة، بمعنى ما تعرق القدمين. يعني نعم. ما تحس رجل حامي وهي مرتدي هيدا الحذاء. عندي زيادة تعرق بالقدمين فيني استعمل أدوية بتخفف التعرق، بودرات خاصة للأشخاص بيلبسوا الحذاء لفترة زمنية طويلة. نعم. لهن الأوردي رجلهم بتحمى بتكون رطبة أكتر، فمعرض إذا دقر جلده بسطح آخر ملوث بالفطريات سهل أنه ينتقل الفطر، ففي يستعمل بودرات معينة الهدف منها هو التجفيف.
0: سؤال، هل الرائحة اللي بتصدر من القدم هي لها علاقة بالفطريات ولا هيدا ما له علاقة؟
1: ممكن يكون له علاقة بالفطريات، يعني إذا الشخص كان عنده فطريات ممكن إحنا نشم الرائحة تعونه، وفي أشخاص ما عنده فطريات في رائحة بتطلع من القدمين لها علاقة برطوبة القدم.
0: أوكي. يعني مش بدنا نخفف فطريات.
1: لا مش ضروري يكون في فطريات.
0: اوكي اوكي. طيب كمان فدوى عم تسالنا ليش كبار السن بالاخص بصير عندهم فطريات باظافر الرجل وبصير الظفر يعني بينفخ او
1: لانه الشخص الكبير بالعمر بطلت المناعه تاعته قويه، يعني سهل انه يلقط الفطريات من الاسطح اللي حواليه اللي هو على احتكاك مباشر معه، او في او تم ارتداء حذاء من هيدا كبير السن مع حدا اخر عنده فطريات فصار في عندي عدوى، وبالاخير مناعتهم اكيد مختلفه عن مناعه الشخص اللي هو اصغر بالعمر.
0: نعم نعم. طيب لحتى نكفي، هل قلنا ما بيكفي بس استخدام الكريمات صح، او نبلش بالكريمات بعدين ننتقل للادويه؟
1: لا، الكريمات ممكن استعملها بحالات كتير قليله، يعني الفطر بعده محصور، يعني عدد وجود الرينج او الحلقات الدائريه على سطح الجلد ما بيتجاوز لثلاث حلقات. اوكي، قصه جديده للفطريات منا زمان موجوده، فيني الاشخاص الصغيره بالعمر الاطفال اللي ممكن تلقط الفطريات ممكن لما بيكون عددهم كتير قليل انه نعطي علاج بالكريمات.
0: أوكي.
1: اما اذا كان العدد كبير ومنتشر والاشخاص صار زمان عم تعاني من الفطريات فاكيد العلاج الخارجي عن طريق الكريمات منه مجدي لحل.
0: اوكي. طيب نحن اذا بدنا نحسب واحد مصاب بالفطريات واخذ العلاج، كم شهر من بعد ما يخلص العلاج بتعطيه مثلا لتسي دواء او بريفنشن بده يضل عم ياخده هيدا خلص اوتوماتيك؟
1: انا بس خلص علاجي للفطريات مع الـ مع الـ مع مريضي انا بطلب منه مراقبه على مده 3 أشهر بقلب البيت،
0: يعني.
1: لحتى اتاكد في ظهور لاشياء بعدها موجوده بقلب الجلد مع تجديد الجلد. نعم. صارت عم تبين، وبخليه يكفي باستعمال الغسولات المضاده للفطريات، يعني بدل عم يستعملها بمعدل 2 لـ 3 مرات بالاسبوع، وخاصه هلا بموسم الصيفيه.
0: نعم.
1: لحتى اقدر اضمن انه انا وصلت لمرحله الشفاء الكامل مع هذا المريض.
0: طيب سؤال، في شيء عندنا هيك شيء خلطه بالبيت، شيء علاج منزلي بتنصح فيه لل هذا الموضوع؟ كربوني مثلا ما بعرف
1: بهيدا الموضوع اكيد لا، يعني اكيد اللجوء لحكيم الجلد، ورجاء رجاء يعني انا بطلب من كل المستمعين هلا انه الاشخاص اللي بتشك انه عندها موضوع فطريات ما تحاول تستعمل الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون ابدا، تلجأ للحكيم لتخلص من الموضوع خلال فتره قصيره جدا جدا عم نعاني، فمسيره العلاج عم تكون طويله.
0: نعم، يعني انتبهوا من الكورتيزون وانتبهوا من الخلطات المنزلية اللي ما بعرف شو ممكن تكون كمان انه تأذينا زيادة.
1: اكيد.
0: طيب حكينا كان عن الوقاية، اذا بدنا نحكي شوي عن الرياضيين، يلي بدك تعطيها شوي كم نصيحة للرياضيين اللي بيتعرقوا كتير، اللي بيلبسوا شوزات بوقت طويل؟
1: مهنا الرياضيين بيصير عندهم نوع معين من التينيا بالقدمين اسم القدم الرياضي.
0: نعم.
1: لأنه هي تعبير بنستعمله لأنه للأشخاص بتلبس شوزات لفترات كتير طويلة بتعرض للاحتكاك المستمر، رجله بتكون رطبة على طول، سهل أنه يلقط هذه الفطريات، فمنشوف في عنا هذه التأكلات أو التأشيرات بين أصابع القدمين، ممكن الجلد يعبي مي ويقشر، ممكن بحالات طويلة صار الإصابة يكون بالعكس الفطر أنشف أكتر، يعني يعمل طبقات سميكة بالجلد بدل الطبقات الاعتيادية، بس بالمعظم الأوقات الجلد بيكون رطب. فأكيد نصيحتي لهم هدول الأشخاص يستعملوا بودرات، نستعمل تصاصات تحتوي على الزنك أوكسيد اللي هي بتعمل تنشيف وتشفيف للمنطقة قدر الإمكان. الكلسات بدها تكون قطنية باللون الفاتح وليس الألوان الغامقة الأسود
0: كمان.
1: أو الكحلي، لأنه هي بتحبس الشوب والحرارة ورطوبة رطوبة أكتر، وخاصة أثناء الحركة بالنهار، ما أنت أوردي مرتدين، في أشخاص بترتدي حذاء لمدة 7 أو 8 ساعات صحيح. بهذا الطقس هلأ الموجود برا، الرجل عم تحمى، ممكن تعرق، سهل أنه ينصاب بالفطريات ويودي لمشاكل كتير قوية.
0: أوكي، طب إذا أنا بدي أدقق شوي معك بقصة المسابح هلأ، إذا أنا بدي أعمل prevention، هل إذا أنا لبست سليبر بأجري بيمشي الحال؟
1: هيدا وقاية أساسية إنه أنا ما أمشي يعني حافي على أرض المسبح أبداً. إنه نستعمل الكروكس، نستعمل الأشياء الخاصة بالمسابح، نعم. لندعس على الأرض، بس نخلص نظهر من البسين بدنا أو البحر، بدنا ننشف سطح جلدنا. يعني كتير من الأشخاص هيك بتقعد على سطح البحر أو البسين، جلدها بيكون رطب، بتبقى 4-5 ساعات مع الشمس مع الحرارة مع رطوبة، هيدا بهيئة طلقة التينيا، وبيزيد الفطر اللي حكيت عنه السيدة سألت عنه، اللي هو النخالية المبرقشة اللي بيطلع كتير بفترة الصيفية أثناء التشميس والوجود على سطح البحر والبسينات، هاي البقع البنية الداكنة الموجودة على سطح الجلد. فالتنشيف جدا ضروري، ما نترك سطح الجلد رطب لعدد ساعات طويلة.
0: بس إذا مية المسبح بحد ذاتها مش حتعملنا مشكلة بقلب كلور، صح؟
1: إلا بقلب كلور، المفروض ما هو وجود الكلور بقلب المي بالتركيز المدروسة كرمال إحنا نخفف من انتقال يعني الأمراض كلها بما فيها الجراثيم أو حتى الفيروسات أو الفطريات، فالمفروض ما يكون يعني يساعدنا بالوقاية من هذا الموضوع، إلا إذا كانت التركيز أكيد مش مدروسة وفي أشخاص تسبحت بهذا المي وصار في انتشار الفطر عن طريق المي، ممكن يعدي الأشخاص التانية اللي تسبحت بنفس البسين.
0: خلاص، لكن المطلوب ناخد الإرشادات اللي قلتينا عليها وعن جد ننتبه لها، لأنه أكيد. فعلا يمكن بتجنبنا كتير مشاكل لبعدين.
1: نعم نعم.
0: كمان عم تسألنا مستمعتنا عن علاج فطر الأظافر، إذا فيك تقليلها بالتفصيل.
1: شوفي، علاج فطر الأظافر كمان حسب الحال، يعني إذا بعده بالمراحل الأولى يعني صار في تغيير بس لون الأظافر، يعني لون الأظافر لونه أبيض أصفر بدون ما صار في عندي تخرب بالطبقة الخارجية تعون الأظافر، فينا نكتفي بمضادات الفطر الخاصة بالأظافر اللي بتجي بشكل لكر، يعني بشكل فرني بنحط على الأظافر بمدة تتراوح بين 3-6 شهور. أما إذا بلش التغيير بسماكة الأظافر بدءا من الحالات الخفيفة للحالات القوية، يعني صار في تخرب كامل الأظافر، هيدا بده ياخد فترة علاج بين 6 شهور والسنة، وأكيد باستعمال مضادات الفطريات، يعني ما بنكتفي بس بالعلاج الخارجي.
0: أوكي، طب أنا حسألك سؤال أنا من عندي. شو لا خليه خلص صوت عالي، ماشي الحال. شو أسوأ حالة فطريات شفتيها بعيادتك؟
1: أسوأ حالة فطريات، في أشخاص عندهم انتشار فطريات سارة من عند الرقبة لأصابع القدمين، يعني أنت بتبطلي تشوفي. في أشخاص شفتهم بالعيادة، هذا الحكي من سنة، يعني لهلأ بعدنا صرنا بالمراحل كتير المنيحة لأنه سطح الجلد مغطى بشكل كامل، وهدول الأشخاص هن اللي مستعملين حبوب الكورتيزون أو كريمات الكورتيزون لفترة زمنية طويلة، لون الفطر بيتغير، بيصير لونه على موف أكتر، على أحمر أكتر بدور استعمال كريمات الكورتيزون. في أشكال جدا جدا قوية من الفطريات، مش هنك رجائي لكل الناس ما تستعمل أشياء فيها كورتيزون قبل ما يتم التأكد أنه أنا المشكلة اللي عم عاني منه هو فطريات ولا منا فطريات.
0: قدي بتحسيها ممكن تعرق الحياة الشخص؟ قدي ممكن تكون
1: أكيد بدها تعرق له، لأنه سطح الجلد بيحمى معه، يعني بيصير غير مرتاح أثناء الحركة اليومية. أوكي. صار مصدر للعدوى لكل الأشخاص اللي حواليه بالبيت، يعني بده ينتبه كتير من موضوع الاحتكاك، وخاصة الأشخاص اللي عنده أولاد صغيرة بالبيت.
0: أيوة.
1: أوكي، اللي هن بيجي الزوج أو الزوجة أحدهم عندهم الفطريات، فسهل أنه تنتقل للأفراد، أكيد معيق للحياة، وخاصة بالمراحل المتقدمة كتير في تعب، في تعب من الحكيم وفي تعب من المريض، وبده يكون في صبر وطولة بال لنصل لمرحلة الشفاء الكامل بالحالات القوية.
0: نعم. أنت قلت إنه بيسبب بحكيك، هل بيوجعه؟ هل أوقات ممكن يكون في ألم؟
1: بيوجعه؟ لا، ما بيسبب ألم إلا إذا الفطر كان ملتهب كتير، يعني من قدر الحكة، يعني الحكة وصلت لالتهاب كتير قوي، فبتلاقي ممكن دمامل صغيرة موجودة على الرينج، يعني على التاش الدائرية. أوكي. غير علامة الفطريات الأساسية.
0: نعم نعم. طيب دكتورة، إذا بدنا نحكي نصائح تعطيها هيك ختامية للمستمعين، شو بتقولي لهم؟
1: أول شيء التشفيف المستمر لسطح الجلد، وطبعا على مدار السنة بس احنا منركز هلأ بفترة الصيفية. الأشخاص اللي بتعرق بدنا نستعمل غسولات بتعمل ضبط للتعرق اللي هو بودي لكتير مشاكل، مع استعمال التصاصات، يعني البخاخات التي تحتوي على الزنك أوكسايد لوظيفتها التنشيف، أو أشكال البودرة اللي صارت متنوعة كأدوية طبية لحتى نقدر نحافظ على سطح الجلد الرطب قدر الإمكان لسان ناشف لحتى نخفف على المريض انه ما يلقط العدوى. واكيد انه كل اشخاص تضل تلتزم بالادوات الخاصه, يعني كل حدا بيستعمل ادواته الخاصه ما يكون في مشاركه بيناتهم, لحتى اذا كان في حدا عنده مشكل ما ينتقل للشخص الاخر.
0: يمكن بالاخص كمان للسيدات اذا الميك اب غراض الميك
1: طبعا الميك اب
0: لو تروح تسوي اظافرك او اي شيء.
1: موضوع الصالونات الاظافر كتير بتلعب دور, يعني قد ما كان الصالون مميز قد ما كان محقق شروط العقامه بس ما بتصل لمرحله 100%.
0: نعم نعم دكتور لما انا بدي اتشكر كتير على المعلومات الحلوه اللي عطيتينا اياها اليوم.
1: انا بشكر لوجودكم لوجودي معاكم اليوم وحكينا عن موضوع كتير مهم بالنسبه لنا.
0: صحيح صحيح. كمان ايمان ومجد بتشكركم من ورا الكنترول. مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم, ان شاء الله القاكم في الحلقه القادمه. انطرونا.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا 9 وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: نويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. يستعد لبنان لجولة مباحثات جديدة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما في الرابع من آب المقبل، بهدف تحقيق مزيد من الانسحابات الإسرائيلية من جنوبه، خاصة بعدما أفضت المفاوضات الأخيرة في العاصمة الإيطالية إلى الاتفاق على المنطقة التجريبية الأولى التي شملت بلدات تفرون وصريفة وزوتر الغربية. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن إيطاليا ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن لبنان في الرابع من آب، وذلك بعدما استضافت روما جولة تفاوضية في الرابع عشر والخامس عشر من تموز الجاري، مؤكدا الدور القيادي الذي تطلع به العاصمة الإيطالية في هذه العملية. إلى ذلك قال مصدر رسمي لبناني إن مهمة المناطق التجريبية تتمثل في أن لا تشكل أي تهديد أمني وأن تكون خالية من أي عمل عسكري، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية تلقت ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. وأضاف المصدر أنه لم يتم إبلاغ الجانب اللبناني بأي مواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث، موضحا أن وفد لبنان إلى الجولة التفاوضية السابعة في روما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش. وأكد أن الجولة التفاوضية السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية، كما ستحدد آلية التحقق من حصر السلاح وسيطرة الجيش على المنطقة. وأشار المصدر إلى أن الجيش اللبناني لم يتلقى من واشنطن أي خرائط أو إحداثيات لمواقع يشتبه بوجود سلاح فيها، لافتا إلى وجود تنسيق يوميا بين الجيشين اللبناني والأمريكي عبر لجنة خاصة والسفارة الأمريكية. وشدد المصدر على أن واشنطن ينبغي أن تكون الضامن لعدم تجدد الاستفزازات الإسرائيلية ضد الجيش، معتبرا أن جدولة الانسحاب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية يسهمان في تنفيذ خطة حصر السلاح. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. وخلال اللقاء جدد الرئيس عون أمام الرئيس سلام التزام واشنطن بتنفيذ اتفاق الإطار في ضوء الإصرار اللبناني على استكمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الجنوبية. واستمع رئيس الجمهورية من الرئيس سلام عن انطباعاته ومشاهداته والقرارات التي يسعى إلى وضعها على الأرض من أجل تثبيت الناس في منازلهم وعلى أرضهم. وتناول البحث أيضا الزيارة التي يعتزم الرئيس سلام القيام بها غدا إلى العراق للبحث مع نظيره العراقي في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية في المجالات كافة. وأمام وفد سفراء الاتحاد الأوروبي قال الرئيس عون أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا، ودعا أوروبا إلى دعم تطبيق صيغة الإطار، وشدد على أن بقاء اليونيفيل يمثل الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، داعيا إذا تعذر ذلك إلى إنشاء قوة بديلة. وردت سفيرة الاتحاد الأوروبي بأن لبنان يقف أمام مفترق طرق وبداية فصل جديد، مجددة دعم الاتحاد لمسارات الأمن والاستقرار والإصلاح. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي يوميا اعتداءاته على قرى جنوبية، ويقوم بتوغلات وعمليات نسف وتفجير للأحياء والمنازل. فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل صف الهوى وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناتا. يأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة ومبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الأمامية والمنطقة الصفراء. كما دوى فجر اليوم صوت قوي وصل صداه إلى مدينة صور والقرى المجاورة، تبين لاحقا أن تفجيرا كبيرا نفذها العدو في منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور. كما قام العدو بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدلزون. إلى ذلك بدأ أمس أهالي بلدة زوتر الغربية بالدخول إلى البلدة بمؤازرة من الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية وتنظيمية لتسهيل عملية العودة. وأعلن رئيس البلدية أن أكثر من نصف زوتر الغربية دمر، فيما تعرض الجزء الباقي لأضرار جسيمة. في الإليزي، استقبل مساء أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وتطرق النقاش خلال اللقاء إلى الوضع في لبنان والمتغيرات الحاصلة في العالم وأوروبا بسبب الحروب الدائرة من أوكرانيا إلى إيران. معيشيا، أقر وزير الاقتصاد عامر لبساط بوجود صدمة تضخمية تسببت بألم واسع للمواطنين، عازيا جانبا منها إلى ارتفاع الأسعار عالميا ولاسيما المحروقات، من دون اعتبار ذلك مبررا للمخالفات والاستغلال. وكشف لبساط عن تنفيذ نحو 11 ألف كشف ميداني منذ بداية السنة، وتنظيم قرابة 650 محضرا وإحالة المخالفات الكبرى إلى القضاء والمدعي العام المالي، بالإضافة إلى إقفال محال ومصادرة بضائع وأتلاف أخرى، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات. مطلبيا أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان إضرابا تحذيريا يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 من الجاري، اعتراضا على عدم إشراكها في مناقشة خطة فصل أنشطة المؤسسة وإعادة هيكلتها وضمان مترتبات العاملين وديمومية عملهم. واستثنت النقابة تشغيل معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل والأعمال التي تمس السلامة العامة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قرارا بعد في شأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر جدية أكبر في المحادثات مع واشنطن. ولفت ترامب إلى أن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكننا نتحدث معهم في الوقت الراهن واعتقدوا أنهم يزدادون جدية يوما بعد يوم. وقال في تصريح من البيت الأبيض أن أمامنا خيارين بشأن إيران، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق، ونحن نتفاوض معها حاليا. في السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إن كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران، مشيرة إلى أن ترامب عرضت عليه مجموعة واسعة من الخيارات وقائمة بأهداف محتملة في إيران. دبلوماسيا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بحث في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أمن الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز، وأكد أهمية الحفاظ على أمن الملاحة البحرية، وناقشا سبل التعاون الإقليمي لمنع التصعيد وإرسال استقرار في المنطقة. وأيضا أكد عرقجي خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون أن انعدام الأمن في مضيق هرمز ناجم عن انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. وخلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد عرقجي عزم إيران على منع الولايات المتحدة من إساءة استخدام مضيق هرمز، كما التقى عرقجي مع نظيره الباكستاني وناقش المستجدات في المنطقة، حيث أكد الوزير عرقجي أن الوضع الراهن في مضيق هرمز يعود لانتهاكات الولايات المتحدة لمذكرات التفاهم. وبشأن مضيق هرمز، أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية استهدفت بصاروخين أمس ناقلة نفط أثناء محاولتها الدخول إلى المياه الخليجية من جهة بحر عمان. وأوضح المصدر أن الاستهداف جاء بعدما اعتقدت القوات الأمريكية أن الباخرة كانت تنقل الغاز الإيراني، كما أشار إلى أن الاستهداف أدى إلى مقتل 2 من أفراد طاقم الناقلة وإلحاق أضرار بغرفة المحركات، الأمر الذي تسبب في توقف السفينة. في سياق منفصل، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ليلة الجمعة السبت أن 4 غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربية اليمن. وذكرت وسائل الإعلام ذاتها أن مؤسسة الاتصالات بالحديدة تعرضت للاستهداف وأصيب أحد العاملين في المبنى، بينما لم ترد تفاصيل فورية عن حجم الأضرار المادية. وأضافت أن الضربات على جزيرة كمران أسفرت عن إصابة امرأة. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن ميناء الحديدة تعرض لعدة غارات جوية. في السياق، توعد المكتب السياسي للحوثيين في اليمن بأن معادلات الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد ستبقى مستمرة، مؤكدا أن استمرار العدوان لن يجلب للمعتدي سوى المزيد من الخسائر. هذا وأفادت وكالة فرانس بريس بأن المتمردين الحوثيين في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف ميناء جيزان في جنوب السعودية اليوم. في الملف السوري، أفادت وكالة سانا السورية بأن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيبان استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الثلاثاء الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في خضم مسعى جديد لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته، من المقرر أن يلتقي الرئيس زيلنسكي الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مع رياح نشطة أحيانا، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، البقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم.

كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01 30 43 11 01 30 45 24.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم. الرياء وشؤمه. أيها الأحبة، مدح الناس لك وثناؤهم عليك لن ينجيك عند الله عز وجل إن كنت مقصرا، فلا تحتفل بمدح الناس وثنائهم، لا تفرح كثيرا بمدح الناس وثنائهم عليك، لأن من الناس من يمدحك اليوم ويقليك غدا، يبغضك غدا. إذا مدحك اليوم ربما يذمك غدا. لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقالي، فكم من مثن عليك وقالي. قالي يعني مبغض، هذا الذي يثني عليك اليوم ربما يقليك غدا، يبغضك غدا. فأنت وجه قصدك دائما في كل طاعة تفعلها إلى طلب رضا الله وثوابه، وإلا إن قصدت مدح الناس وثناءهم عليك فهو الرياء. وهذا الرياء ذنب كبير ويحبط ثواب العمل الذي قارنه. العمل الذي تعمله إن قارنه الرياء يحبط ثواب هذا العمل مع المعصية الكبيرة، يعني ترجع بلا ثواب، بل ترجع وعليك ذنب كبير. تصدقت ليقال عنك كريم، ذهب مالك أكله الفقير أو اليتيم، ورجعت أنت بالذنب الكبير وحبط ثواب عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الرياء سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، شبهه بالشرك، لأنه يقصد العامل فيه مرضاة الناس وثناءهم عليه. الله سبحانه وتعالى لا يحب الرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم وأشمل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم. رواه البخاري. وفي هذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله.

كيف نتعامل مع الجو الحار بطريقة صحية؟ أولاً، بالتنفس بعمق. ينصح الأطباء بأخذ أنفاس بطيئة وعميقة وتكرار ذلك بضع دقائق بمجرد شعور بارتفاع درجة حرارة الجسم. ثانياً، باستعمال رذاذ النعناع. تقوم هذه الطريقة على تخمير أوراق النعناع في الماء المغلي والانتظار حتى برودة السائل، ثم سكبه في زجاجة من الماء المجمد أو وعاء ماء بارد يحتوي على بعض قطع الثلج أمام مروحة كهربائية على تخفيض درجة حرارة المكان.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، حرق ونصف منازل في بنت جبيل لصف الهوى وعلى الطريق المؤدية إلى عيناتة. تفجير كبير في منطقة مشعل منصوري في قضاء صور. نقابة عمال الكهرباء إضراب تحذيري الاثنين والثلاثاء المقبلين داخل مراكز العمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعزيز الضربات على إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت حيال الجرائم ضد إيران. الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على جنوب السعودية. اليمن: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 3 عصرا للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في جنين شمالية الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى سوريا في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ العام 2009. وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تشن منذ الليلة الماضية غارات جوية مكثفة على أهداف في أوكرانيا باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية. أخيرا: الطقس المتوقع نهاية الأسبوع غائم جزئيا والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان سيدنا آدم عليه السلام أبا البشر وأول الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى ليعلموا الناس دين الإسلام. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الإخبار على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته، كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه. وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. أي أن الله أمر ملكا من الملائكة أن يأخذ من تراب الأرض أبيضها وأسودها ولينها وقاسيها، فجاء بنو آدم مختلفين فيما بينهم على مقتضى أنواع ذلك التراب. ثم صعد الملك بهذا التراب إلى الجنة وعجنه بماء منها فصار طينا، وجعله الله تعالى صورة لسيدنا آدم. ثم بعد فترة صار صلصالا أي طينا يابسا، فترك على تلك الهيئة مدة في الجنة قبل نفخ الروح فيه، ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح وصار بشرا سويا، فتكلم وكان أول ما قاله: الحمد لله. وكان طول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وعرضه 7 أذرع، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، ولم يخلقها طفلة، إنما خلقت على هيئتها التي عاشت عليها، كبيرة مناسبة لطول آدم. وأسكن الله تعالى آدم وحواء الجنة، ثم أخرجهما منها وأنزلهما إلى الأرض بعد أن أكلا من شجرة كانا قد نهيا عن الأكل منها، وكانت حواء هي السابقة إلى ذلك. وقد روى الحاكم والبيهقي وغيرهما أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد أن تغفر لي. فقال الله تعالى: يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك. وولد لآدم عليه السلام ذرية كثيرة في حياته، فقد حملت حواء 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى. وقد كان في شريعة آدم يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الذي هو غير البطن الذي ولد منه، ولم يمت آدم حتى رأى من أولاده وذريتهم 40,000. وفي حياة آدم عليه السلام قتل أحد أولاده واسمه قابيل أخاه هابيل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وقد نقل عن أئمة السلف أن القصة كانت كالآتي إن قابيل وهابيل ابني آدم قرب كل منهما قربانا فقرب هابيل وكان صاحب غنم جذعة ثمينة من الغنم وقرب قابيل حزمة من رديء زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال لأخيه لأقتلنك فانفرد به يوما فقال له تقبل الله منك ولم يتقبل مني فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين فغضب قابيل عندها وسولت له نفسه قتل أخيه فقتله بينما كان نائما وجاء في الأثر أن هابيل كان أشد قوة من قابيل ولكنه تحرج من القتل فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقد كان المقتول أشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده وكان هابيل أول قتيل قتل على وجه الأرض وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل وقد روى هذا الحديث كثيرون منهم البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم مشهورة بأن قابيل قتل أخاه عندها والله أعلم بصحة ذلك ولما قتل قابيل أخاه لم يعرف ماذا يفعل به فحمله لمدة من الزمن حتى بعث الله غرابين فاقتتلا فلما قتل أحدهما الآخر حفر له في الأرض بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة ودفنه وواراه فلما رآه قابيل يصنع ذلك فعل مثل فعله فواراه في التراب وقال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي أي استقصر إدراكه وعقله في جهله بما يصنع بأخيه حتى يعلم من طائر لا يعقل فأصبح من النادمين على قتل أخيه لما لحقه من عصيان وإسخاط أبويه ويذكر أهل التاريخ أن نبي الله شيثا ولد لآدم بعد مقتل هابيل ولذلك سماه والداه شيثا ومعناه هبة الله وقد روي في هذا الشأن حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن حواء كان لا يعيش لها ولد فجاء إبليس فقال لها ولآدم سمياه عبد الحارث فإنه يعيش فسمياه كذلك فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقطوع به عند العلماء أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وهو بحسب الظاهر من الإسرائيليات وقد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا الحديث المكذوب الذي لا أصل له وتوفي آدم عليه السلام يوم الجمعة وجاءته الملائكة بحنوط وكفن من الجنة فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل التاريخ في موضع دفنه، فذكر بعض العلماء أن المشهور هو أنه دفن عند الجبل الذي أهبط إليه في الهند، وقيل دفن بجبل أبي قبيس بمكة، وقيل إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس، ولما توفي آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام، وكان نبيا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه 50 صحيفة. ولما حانت وفاة شيث عليه السلام أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده، وبقي الناس على ذلك أمة واحدة على دين الإسلام، وقد بعث فيهم نبي الله إدريس صلى الله عليه وسلم الذي كان أول من نبئ بعد شيث عليه السلام، فصلى الله على نبينا وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon.

0: جاس ترافل العنوان
1: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
0: جاس ترافل اند توريزم
2: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98
4: سماك كومباني شركة

نصيحة في دقيقة، ما النصيحة لمن هو مشتاق لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم كحالنا ولم يره بعد؟ الجواب أن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة هذه المحبة تنفعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، أتاه شخص قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له الرسول: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومحبتنا للرسول تنفعنا بإذن الله، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أيضا ينفعه وبإذن الله يراه في المنام، والعمل بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم كأن يكون قائما بتدريس الدين، يبذل جهده ووسعه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعليم عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا لو لم يرى الرسول في المنام كأنه يراه كل ليلة. والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جربت صيغة المكيال الأوفى، وردت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصلي علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجربة. شيخنا رحمه الله قال لأكثر من شخص: قلها 100 مرة في اليوم على حسب الهمة والنشاط لو متفرقة، مع إخلاص النية لله وتصحيح الحروف. رأوا الرسول، جمع رأوا الرسول، إنسان في حضوري قال للشيخ عبد الله: ما رأيت الرسول بعد، فقال له أن يقول هذه الصيغة. قال له: كم مرة؟ قال: 100. قال: في أي وقت؟ قال: على حسب الهمة والنشاط، لا يؤثر في الليل أو النهار. بعد أسبوع رجع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير غيره. فإذن أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله بنية حسنة مع إخلاص النية لله تعالى وإخراج كل حرف من مخرجه، واتبعوا سنته عليه الصلاة والسلام بإذن الله ترونه. اللهم ارزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

0: Sonanın hoşu var.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا رواه البخاري معناه إن تهاديتم فهذا أعطى شيئا لأخيه وهذا أعطى شيئا تزداد المحبة ولو أعطاه سواك.
0: سنن الزهري.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب. في إطار زياراته الخارجية، يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير المال ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جو صدي، ومدير عام الأمن العام لواء حسن شقير لإجراء مباحثات رسمية. حياتيا، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج لبراكس لنداء الوطن إن التاريخ يعيد نفسه إذا اعتدنا أن ينعكس أي ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية مباشرة على أسعار المحروقات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مع ضرب السعودية أهدافا للمتمردين الحوثيين في اليمن وفق وكالة فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، شهدت مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عشرات الشبان بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة وصلت الليلة الماضية استهداف بنى تحتية عسكرية في موانئ أوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات هجومية. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشى الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا

الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هؤلاء أهل المئة الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم وفي كل خير، لكن أولئك أفضل.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله.

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسن الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس؟ باعتراضه على الله. ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة، الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب، أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما السجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له، يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم. الملائكة لا تعصي الله، سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لعدم الإطاعة، وفي اعتراض على حكم الله تعالى، قال لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله. فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة، أخرج من الجنة.
2: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. متفق عليه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. ومنيحة العنز هي العنزة التي تحلب يعيرها لأخيه المسلم ابتغاء مرضات الله، يأخذ من هذا اللبن الذي يخرج منها ثم يردها إلى صاحبها. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، ومن المنفقين أموالهم في سبيلك ابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين.

إذا جاءك مهجر من أي قرية، من أي منطقة، من أي بلد، افتح له بيتك، قدم له الطعام والشراب الذي تأكل أنت منه، وألبسه من ثيابك وثياب أبنائك، لا أن ترفع عليه الأسعار في المواد وأجرة السكن. بيكون أجرة البيت 200 دولار، صار فيه مهجرين بيصير بده 500 دولار. هل هذا من أخلاق الطيبين المحسنين الزاهدين العابدين الذين يواسون الناس؟ ينبغي أن ترحم العباد. وفي الحديث، احفظوا هذا الحديث، من لا يرحم لا يرحم. إن كانت هناك ضرورات لإنقاذ المسلمين، كيف تعمل على ما يرهقهم ويزيدهم حسرة وتعبا وتشتتا وضياعا؟ في مثل هذا إن لم ترحم فأنت الخاسر. من لم يرحم، من لم يرحم لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم. يستعد لبنان لجولة مباحثات جديدة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في روما في الرابع من آب المقبل، بهدف تحقيق مزيد من الانسحابات الإسرائيلية من جنوبه، خاصة بعدما أفضت المفاوضات الأخيرة في العاصمة الإيطالية إلى الاتفاق على المنطقة التجريبية الأولى التي شملت بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن إيطاليا ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن لبنان في الرابع من آب، وذلك بعدما استضافت روما جولة تفاوضية في الرابع عشر والخامس عشر من تموز الجاري، مؤكدا الدور القيادي الذي تطلع به العاصمة الإيطالية في هذه العملية. إلى ذلك قال مصدر رسمي لبناني إن مهمة المناطق التجريبية تتمثل في ألا تشكل أي تهديد أمني وأن تكون خالية من أي عمل عسكري، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية تلقت ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. وأضاف المصدر إنه لم يتم إبلاغ الجانب اللبناني بأي مواعيد زمنية محددة لإنهاء العمل في المناطق التجريبية الثلاث، موضحا أن وفد لبنان إلى الجولة التفاوضية السابعة في روما سيضم دبلوماسيين وضباطا من الجيش. وأكد أن الجولة التفاوضية السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية، كما ستحدد آلية التحقق من حصر السلاح وسيطرة الجيش على المنطقة. وأشار المصدر إلى أن الجيش اللبناني لم يتلقى من واشنطن أي خرائط أو إحداثيات لمواقع يشتبه بوجود سلاح فيها، لافتا إلى وجود تنسيق يوميا بين الجيشين اللبناني والأمريكي عبر لجنة خاصة والسفارة الأمريكية. وشدد المصدر على أن واشنطن ينبغي أن تكون الضامن لعدم تجدد الاستفزازات الإسرائيلية ضد الجيش، معتبرا أن جدولة الانسحاب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية يسهمان في تنفيذ خطة حصر السلاح. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي يوميا اعتداءاته على قرى جنوبية. إلى ذلك أعاد الجيش اللبناني تموضعه في منطقة مشاع المنصوري جنوب لبنان على وقع استمرار الاستفزازات والخروقات الإسرائيلية، فيما يواصل أهالي زوتر الغربية العودة تدريجيا إلى البلدة. وقالت روسيا اليوم إن وحدات من الجيش اللبناني عادت لتتموضع في نقطتها السابقة في منطقة مشاع المنصوري جنوب لبنان بعدما تقدمت آليات للجيش الإسرائيلي ليلة الجمعة نحو البلدة المذكورة واستحدثت نقطة لها مقابل حاجز الجيش اللبناني. ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب على علو منخفض. وكان أهالي بلدة زوتر الغربية بدأوا بالعودة أمس بالدخول إلى البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية الثلاثاء الماضي بمقتضى اتفاق الإطار الموقع مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية وتنفيذا للمناطق التجريبية، واكتشفوا أن نسبة الدمار تتجاوز 80%، ما يجعل مقومات الحياة فيها صعبة جدا في الوقت الراهن. ونظم الجيش اللبناني عملية إدخال أهالي البلدة إلى الأحياء التي استكمل الكشف عليها، إذ بدأ إدخال السكان على دفعات ضمن مجموعات محددة لتفقد ممتلكاتهم في الحيين الغربي والشمالي اللذين أنجز الجيش تأمينهما بالكامل. وفي الوقت نفسه واصلت الوحدات العسكرية والفرق الهندسية في الجيش اللبناني الكشف على الأحياء الأخرى وتنظيفها من مخلفات الحرب، إضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الركام بما يتيح للسكان الدخول. في إطار زياراته الخارجية، يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير المال ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جو صدي، ومدير عام الأمن العام لواء حسن شقير لإجراء مباحثات رسمية. مطلبيا، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان إضرابا تحذيريا يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 من الجاري، اعتراضا على عدم إشراكها في مناقشة خطة فصل أنشطة المؤسسة وإعادة هيكلتها وضمان مترتبات العاملين وديمومية عملهم. واستثنت النقابة تشغيل معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل والأعمال التي تمس السلامة العامة. حياتيا، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج لبراكس نداء الوطن إن التاريخ يعيد نفسه، إذ اعتدنا أن ينعكس أي ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية مباشرة على أسعار المحروقات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة مع ضرب السعودية أهدافا متمردين الحوثيين في اليمن، وفق وكالة فرانس بريس. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعا صباحا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد. في سياق منفصل، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ليلة الجمعة السبت إن 4 غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كامران غربية اليمن. وذكرت الوسائل الإعلامية ذاتها أن مؤسسة الاتصالات بالحديدة تعرضت للاستهداف وأصيب أحد العاملين في المبنى، بينما لم ترد تفاصيل فورية عن حجم الأضرار المادية. وأضافت أن الضربات على جزيرة كامران أسفرت عن إصابة امرأة. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن ميناء الحديدة تعرض لعدة غارات جوية. في السياق، ذكرت مصادر أمنية يونانية لرويترز أن منظومة دفاع جوي يشغلها أفراد من الجيش اليوناني في السعودية اعترضت 2 صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن اليوم باتجاه مصافي نفط في ينبع. وكان الدفاع المدني السعودي أصدر إنذارا عاجلا في ينبع لتحذير السكان من الخطر. في الغضون، توعد المكتب السياسي للحوثيين في اليمن بأن معادلات الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد ستبقى مستمرة، مؤكدا أن استمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر. هذا وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أنه سيتحدث عن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام 3:00 للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية واسعة. في الملف السوري، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في قصر الشعب بدمشق. وكان وصل غوتيريش والوفد المرافق له إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم. وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام الأمم المتحدة منذ عام 2009. ولدى وصوله حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا خلال زيارته للبلاد وفق وكالة فرانس بريس. وقال على منصة إكس: رسالتي واضحة، الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة المحورية، وأناشد المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لدعم الشعب السوري. في الأراضي المحتلة شهدت مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عشرات الشبان بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في تصريح أن الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية تعد الحاجة الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن، لا سيما وأن أجهزة استخباراتنا حذرت من احتمال شن روسيا ضربة جديدة خلال الساعات 48 المقبلة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة وصلت الليلة الماضية استهداف بنى تحتية عسكرية في موانئ أوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات هجومية. نصل أخيرا إلى الصين، حيث أجلت السلطات الصينية أكثر من 20,000 شخص وعلقت خدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة وفق الإعلام الرسمي. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد، مترافقة برياح ناشطة، يتحول مساء إلى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتية: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 20 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 70 في المئة. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: ابتداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمر. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-96-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق
2: ما معي محل كل هون
1: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة

0: مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534. نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أعرض أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من أب المقبل. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وأطلاق نار جنوبا وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. الجيش اللبناني يعود إلى نقطته العسكرية في المنصوري. نقابة عمال الكهرباء، إضراب تحذيري الاثنين والثلاثاء المقبلين داخل مراكز العمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعزيز الضربات على إيران. متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي يقول الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت حيال الجرائم ضد إيران. وزير خارجية مصر يؤكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. اليمن، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 3 عصرا للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. 73,317 شهيدا و 173,961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. الأمين العام للأمم المتحدة بعد وصوله إلى دمشق يقول نقف إلى جانب سوريا وندعو المجتمع الدولي لدعمها. روسيا تستهدف بأسلحة دقيقة البنية التحتية ومستودعات الوقود والمسيرات في 3 موانئ أوكرانية. إجلاء 20,000 شخص في جنوب الصين مع اقتراب إعصار. الهند، نزوح أكثر من 700,000 شخص جراء فيضانات شمال شرق البلاد. أخيراً، طقس المتوقع انخفاض في الحرارة غداً وأمطار متفرقة ورياح ناشطة شمالاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبابنا الكرام، فإن من أهم المهمات التعاون على البر والتقوى. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآيات البينات كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: إن الناس أكثرهم في غفلة عن تدبر مقاصد هذه السورة الكريمة من التواصي بالحق والصبر ومن عمل البر، وخسران من لم يكن كذلك. فقوله سبحانه والعصر، يقسم الله سبحانه بالعصر. قال بعض المفسرين إنه صلاة العصر، وقال بعضهم إنه زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم الله تعالى به كما أقسم بمكانه تنبيها بذلك على أن زمانه أفضل الأزمان وأشرفها. إن الإنسان لفي خسر إلا، أي خسران ونقصان في تجارة، لأن تجارة الإنسان عمره، فإذا ضاعت الساعة منه في معصية فهو الخسران المبين الظاهر، أو في طاعة فلعل غيرها أفضل وهو قادر على الإتيان به، فكان في فعل غير الأفضل تضييع وخسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فليسوا في خسر، وكل ما مر من عمر الإنسان في طاعة الله فهو في صلاح وخير، وما كان بضده فهو فساد وهلاك. وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، أي بالإيمان والتوحيد، وقال بعض المفسرين بالقرآن والعمل به. وتواصوا بالصبر، على الطاعة وعن المعصية. ومن الأحاديث النبوية التي تحث على التعاون على فعل الخير ما رواه البخاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: قال الإمام الطبري: وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل. وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، فكذلك من فطر صائما أو قواه على صومه، وكذلك من أعان حاجا أو معتمرا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره، أي يشبهه. ثم كذلك سائر أعمال البر. وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر، فمثله المعونة على معاصي الله وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. انتهى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.

الله موجود لا شك في وجوده، موجود بلا كيف ولا مكان، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. قال تعالى: أفي الله شك؟ الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري وغيره.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

0: المعرفه.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: خلص ضيعونا، كل مرقة اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة: هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب. كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
2: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
3: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من أب المقبل. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وأطلاق نار جنوبا وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. الجيش اللبناني يعود إلى نقطته العسكرية في المنصوري. نقابة عمال الكهرباء، إضراب تحذيري الاثنين والثلاثاء المقبلين داخل مراكز العمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعزيز الضربات على إيران. متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي يقول الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت حيال الجرائم ضد إيران. وزير خارجية مصر يؤكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. اليمن، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 3 عصرا للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. 73,317 شهيدا و 173,961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. الأمين العام للأمم المتحدة بعد وصوله إلى دمشق يقول نقف إلى جانب سوريا وندعو المجتمع الدولي لدعمها. روسيا تستهدف بأسلحة دقيقة البنية التحتية ومستودعات الوقود والمسيرات في 3 موانئ أوكرانية. إجلاء 20,000 شخص في جنوب الصين مع اقتراب إعصار. الهند، نزوح أكثر من 700,000 شخص جراء فيضانات شمال شرق البلاد. أخيراً، طقس المتوقع انخفاض في الحرارة غداً وأمطار متفرقة ورياح ناشطة شمالاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، هذا درس مفيد جدا في تفسير قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. اعلموا أن استوى يأتي في لغة العرب بمعنى الاعتدال، ويقال استوى بمعنى استقر، ويقال استوى الملك على السرير أي جلس عليه، ويقال استوى الراكب على الفرس هذا معناه الاستقرار، ويقال استوى الرجل جالسا أي كان مضطجعا ثم استقر جالسا، ويقال استوى بمعنى قهر. الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى في هذه الآية معناها القهر، ليس الجلوس والاستقرار والاعتدال والتمام، فإن هذا لا يليق بالله تعالى. الله تبارك وتعالى لا يتحول من صفة إلى صفة، فإذا قيل اعتدل الشيء معناه سبقت له حالة غير حالته الآن، كذلك لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يقال استوى بمعنى تم، فلم يبق معنى يليق بالله تعالى إلا القهر. العرب القدماء الذين نزل القرآن بلغتهم كانوا يقولون استوى بمعنى غلب وقهر. قال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسر. استوينا عليهم معناه غلبنا وقهرنا. أما تفسير استوى بالجلوس في حق الله فهو شتم لله تعالى، لأن الجلوس صفة القرود والبقر والكلاب والخنازير وغير ذلك، فهذا شتم لله. حبة الخردل والعرش سواء بالنسبة إلى أن الله خالق هذا وهذا، فمن قال الله جالس على العرش فقد شتم الله ما مدح الله. كيف يوصف الله بصفة الكلاب والقرود والخنازير؟ بالنسبة إلى ذات الله العرش وحبة الخردل سواء، هو سبحانه وتعالى أوجد حبة الخردل، هو سبحانه وتعالى أوجد العرش، فمن جعل الله جالسا على العرش جعله متشرفا بشيء خلقه هو. العرش والأرض السابعة بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. العالم حجم كثيف وحجم لطيف، الحجم الكثيف كالإنسان والشجر والشمس والقمر، واللطيف كالضوء والروح والظلام. الله تعالى خلق هذا وهذا، فلا يشبه هذا ولا هذا، ليس حجما، لا يمس ولا يمس ولا يجس، كما قال الإمام زين العابدين، معناه الله ليس حجما لأن الحجم هو الذي يمس. كذلك الله موجود بلا مكان لأنه ليس حجما، الحجم هو الذي يتحيز في مكان. لو كان الله جسما لطيفا كضوء الشمس لكان له مكان، فضوء الشمس له مكان يبدأ ببقعة وينتهي ببقعة، والظلام كذلك والريح كذلك. الله ليس له مكان لأنه خالق الحجم كله، كيف يكون في مكان وجهة وهو خالق الجهات الست؟ قبل أن تكون كان موجودا، الله خلقها وكان موجودا بلا مكان. هؤلاء الذين يقولون الله قاعد على العرش كالمشبهة ما عرفوا الله، الله غني عن كل شيء، هم جعلوه منتفعا بخلقه، والله لا ينتفع بشيء من خلقه، خلق العالم لينتفعوا بمعرفته، فمن عرف الله وآمن به نال السعادة الأبدية في الآخرة. الله ما خلق العالم لينتفع بهم هو. ثم العرش في الفراغ، والسماوات في الفراغ، وهذه الأرض في الفراغ، الله أمسك كل هذه الأشياء من الهوي بقدرته. لولا أن الله حبسها بقدرته ما يمنعها من الهوي. العرش ما الذي حبسه من الهوي؟ والكرسي الذي تحت العرش، والسماوات، وهذه الأرض، من منعها من الهوي إلى أسفل؟ الله منعها. فكيف يحتاج الله الذي أمسكها بقدرته إلى شيء منها للجلوس عليها؟ ما عرفوا الله. الذين يعتقدون أن الله حجم قاعد على العرش، هؤلاء كفروا بقولهم حجم. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. هذه الآية تعطي أن الله ليس حجما، ليس متحيزا في جهة. الإنس والبهائم الله جعلهم متحيزين في جهة، في جهة تحت. التحيز في الجهات من صفة الخلق. الله جعل قسما من خلقه في جهة تحت، وقسما في جهة اليمين، وقسما في جهة اليسار، إلى غير ذلك. سخفاء العقول الذين يقولون الله قاعد على العرش، لأن القاعد له حجم خلقه الله عليه، والجلوس صفة من صفات الخلق، كذلك الحركة والسكون من صفات الخلق. الخالق لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. كل صفة من صفات الخلق الله منزه عنها. الحركة والسكون والجلوس والتحيز والتطور والتغير من حال إلى حال، والجهل والعجز والنقص، كل هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على عقيدة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام، وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم الكتير والنتيجة خير كبير.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرن. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. كنا وصلنا يا أحباب إلى قول شيخنا رحمات الله عليه في كتابه الصراط المستقيم، إلى قوله في تعداد الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى: القيام بالنفس. اعلم أن معنى قيامه بنفسه هو استغناؤه عن كل ما سواه. هذه يا أحباب يقال لها من الصفات السلبية، يعني التي تنفي عن الله ما لا يليق به، فهو مستغن عن كل ما سواه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، وكل ما عداه يحتاج إليه تبارك وتعالى. فلا يحتاج، يعني ربنا تبارك وتعالى، إلى مخصص له، يعني يخصصه بصفة دون صفة، بالوجود دون العدم، يعني لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه سبحانه وتعالى. وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه، وربنا تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا ينضر بعصيان العصاة، وكل شيء سوى الله محتاج إلى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين. المخالفة للحوادث، يجب لله تعالى أن يكون مخالفا للحوادث، يعني لا يشبه أحدا من خلقه في الذات والصفات والأفعال. ذاته لا يشبه ذواتنا، صفاته لا تشبه صفاتنا، وأفعاله ليست كأفعالنا. لا يشبه شيئا من خلقه، فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض. الجوهر هو الحجم، فالله تعالى ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجمية من المقدار والقصر والطول والعمق والحركة والسكون والجهة والاتصال والانفصال ونحو ذلك، لأن هذا كله يا أحباب صفات للمخلوقين. والجوهر ما له تحيز وقيام بذاته، هذا تعريف الجوهر، كالأجسام تقوم بذاتها. أما الأعراض اللي هي صفات الأجسام تقوم في الأجسام، لذلك الشيخ رحمه الله قال: والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. مثل اللون، اللون هذا يقوم في الأجسام، كالحركة تقوم في الأجسام. ما هي الحركة؟ انتقال الجسم من مكان إلى مكان، هذا تعريف الحركة. والسكون الذي هو ثبوت الجسم في مكان واحد، هذا أيضا من صفات الأجسام. والاجتماع والافتراق، الاتصال والانفصال، والألوان والطعوم، الطعم، طعم لذيذ، طعم كريه، حامض، حلو، إلى غير ذلك. والروائح، هذا كله من الأعراض. العرض يقوم بغيره، أما الجوهر الحجم فهذا يقوم بذاته. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في بعض رسائله في علم الكلام: أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه، مستحيل، العقل لا يقبل أن يكون الخالق مثل المخلوق، لأنه يا أحبابي لو كان الخالق مثل المخلوق لجاز عليه ما يجوز على المخلوق من التغير والزوال ونحو ذلك. معناه لا يصح عقلا ولا نقلا، يعني لا بالعقل ولا بالشرع، أن يشبه الخالق مخلوقه، هذا مستحيل. وقال أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه، وهو حمد الخطابي، أبو سليمان هو شيخ الحافظ البيهقي رحمهم الله، وذكر هذا الكلام في شرحه على البخاري حين تكلم عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. يقول الخطابي أبو سليمان: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه، يعني ليس فقط العلماء، كل مسلم، أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، الله مستحيل عليه الصورة والهيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية
وهي يعني الكيفية عن الله وعن صفاته منفية. لما يسألوك شو يعني الكيفية قل لهم كل صفة من صفات المخلوقين من قلها كيف. وقال سيدنا علي رضي الله عنه إن الذي كيف الكيف لا كيف له، خالق الكيف لا يوصف بالكيف. وقال كذلك سيدنا الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وكيف عنه مرفوع، يعني مستحيل أن يكون له كيف تبارك وتعالى. رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، يعني إضافة أنه ذكرها في شرحه على البخاري، كذلك البيهقي يرويها عنه. وقد تطلق الكيفية بمعنى الحقيقة، فانتبهوا يا أحبابي، لكن الأحسن أن لا نستعملها مع العوام كي لا يتوهم الإنسان الكيفية التي هي يعني صفة للمخلوق. كما في قول بعضهم كيفية المرء ليس المرء يدركها، يعني أنت لا تحيط بحقيقة نفسك، فكيف كيفية الجبار في القدم، يعني هذا الإنسان لا يحيط علما بنفسه، فكيف يحيط بالخالق علما؟ فنحن لا نحيط علما بالله. ومراد هذا القائل بالكيفية الحقيقة، وهذا البيت ذكره الزركشي بكتابه تشنيف المسامع، ونسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه. كمان ذكر ابن الجوزي بكتابه دفع شبهة التشبيه، وغير كمان ذكروا ذلك، وغيرهما مثل ابن العماد الحنبلي كذلك يروي هذا. والشيخ عبد الله رحمه الله قال لو قيل حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف يدرك كنها الخالق الأزلي كان أحسن، يعني التعبير بكيفية الجبار بشعة، فيها بشاعة، لأنه قد يتوهم منها شيء. ثم الإمام أبو جعفر يا أحباب لخص يعني بعض ما ذكرناه بجملة طيبة، سؤال قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلام المصري ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا سيدنا أبو جعفر معروف بالعلم، كان يعني بالفضل كذلك، هو من أهل القرن الثالث، توفي أول القرن الرابع، فهو داخل في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه الترمذي في جامعه. والقرن المراد به 100 سنة كما قال ذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكرة، وهذا عم الشيخ فخر الدين ابن عساكر، في كتابه تبيين كذب المفتري الذي ألفه في التنويه بأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه والدفاع عنه وبيان فضله وفضل من تبعه من أتباعه الطيبين. ثم قال الشيخ رضي الله عنه صفات الله كلها كاملة، يا أحباب النقص مستحيل على الله، من أسماء الله السلام السالم من كل نقص وعيب. صفات الله أزلية أبدية لأن الذات أزلي، فلا تحصل له صفة لم تكن في الأزل، ولا تتطور صفة من صفات الله، ولا تتغير لا بزيادة ولا بنقصان. أما صفات الخلق فهي حادثة، نحن مخلوقون لله وصفاتنا مخلوقة، تقبل التطور من كمال إلى أكمل، يعني على خلاف ما ذكرنا في صفات الله، فلا يتجدد على علم الله تعالى شيء، يعني شو بنقول؟ لا يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة والنقصان تغير، والتغير علامة الحدوث كما مر معنا. يعني شو بنقول؟ الله تعالى خلق كل شيء بعلمه الأزلي وقدرته الأزلية ومشيئته الأزلية، فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لله أحاط به بعلمه الأزلي، حتى أنفاس أهل الجنة وأنفاس أهل النار اللي هي بتتجدد بلا انقطاع الله علم بها وبتفاصيلها،
يعلم الأمور جملة وتفصيلا. وأما قوله تعالى في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا ليس معناه أن الله لا يعلم ما يكون من العباد إلا بعد أن يمتحنهم، لا، إنما الله عالم في الأزل. طيب ما معنى الآية؟ يقول الشيخ رحمه الله: فليس معنى ذلك أنه سوف يعلم المجاهدين بعد أن لم يكن عالما بهم بالامتحان والاختبار، وهذا يستحيل على الله تعالى، لأنه يكون يجهل أمورا والجاهل لا يكون إلها. بل معنى الآية: حتى نميز، أي حتى نظهر للعباد المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم، بيظهر للملائكة مثلا ومن شاء الله تبارك وتعالى.

هذا بدل عليها القرآن الكريم والسنة والإجماع. قال تعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي لله تبارك وتعالى الأسماء الدالة على الكمال اللائق به. لذلك أحباب، كل اسم فيه ما يدل على النقص أو نحو ذلك إطلاقه على الله هذا تكذيب للدين، كما فعل سيد قطب والعياذ بالله، فقال عن الله ريشة، وقال عن الله عقل، وعقل مدبر ومهندس، وكما قال ذاك الذي يدعي التصوف من بلاد الشام، قال والعياذ بالله الله علة وعلة العلل بزعمه، وسبب ومصدر ونبع. كل هذا لا يليق بالله عز وجل، ولا يسمى الله روحا كما في كتاب قوت القلوب. هذا الكتاب يجب التحذير من هذه الكلمة في دعاء طويل يذكرون هذا. يا أحباب، الله تبارك وتعالى لا يقال فيه هذا، نص على ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان، احفظوها، كما نقل عنه البياضي في الإشارات، وابن صاعد كذلك نقلها عن الإمام. شهي الكلمات الطيبة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بشيء من ذاته ولكن يصفه بما وصف نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا. ما منسمي الله هيك بالرأي، ولا نطلق صفة على الله بالرأي. كذلك قال هذا الإمام الأشعري رضي الله عنه في كتابه اللمع، قال: فالأسماء ليست إلينا، مش نحن اللي نطلق على الله الأسماء والصفات، ولا يجوز أن نسمي الله تعالى باسم لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه. يعني قال نحن ما منسمي الله ما لم يطلقه الله على نفسه في القرآن، ولم يطلقه الرسول يعني في الحديث النبوي، ولا أطلقته الأمة، يعني جاء الإجماع على إطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى. فإذن هذا الكلام من سيدنا الإمام الأشعري، والكلام من سيدنا الإمام أبي حنيفة، قاعدة عظيمة، وهدول من السلف الصالح. ماذا يعني يقولون؟ ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. هون أطلقه الله يعني في القرآن، أو الرسول قال ذلك، أو أجمعت الأمة على هذا الاسم. وهيدي القاعدة اللي هلا حتبين معنا إن شاء الله فيما ينقله الشيخ رحمه الله. وقال تعالى في سورة النحل: ولله المثل الأعلى، يعني لله الصفات الكاملة التي لا تشبه وصف غيره، فيستحيل في حقه تعالى أي نقص. وأما قوله تعالى، هذه في سورة آل عمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. انتبهوا يا أحباب، إسناد المكر هنا إلى الله جاء في سياق يقال له المشاكلة، لكن لا يكون كمكر العباد، ولا يسمى الله الماكر. فإذن هنا ما معنى هذه الآية ومكروا ومكر الله؟ هن العباد عندهم خبث وخداع، هدول الذين ذكروا في الآية، وأما الله يجازيهم على مكرهم، لكن لا يسمى الله الماكر. فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، يعني بيحاول بطريقة خفية يوصل الضرر لغيره. ورد في الحديث: المكر والخداع في النار، يعني بيستحق من فعل ذلك النار، عذاب الله. وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين على مكرهم، يعني بالعقوبة من حيث لا يدرون، يعني بنزل عليهم العقاب من حيث لا يشعرون. وبعبارة أخرى، إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم.

فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. لذلك بتلاقي بعض الناس بيدعوا العلم ففعلوا بزعمهم ترجمة للقرآن وبزعمهم ترجمة حرفية، وهذا لا يجوز. يعني ليس التفسير، نحن منترجم التفسير ومنترجم ترجمة صحيحة، التفسير الصحيح. أما هؤلاء قالوا واحتالوا واحتال الله والله خير المحتالين. أعوذ بالله، الاحتيال في حق الله مستحيل. فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ليس معناه أن الله يستخف بالمنافقين كما يستخف العباد بعضهم ببعض، إنما كذلك جاءت هذه اللفظة أي كلمة يستهزئ في القرآن في سياق المشاكلة. شو يعني؟ يجازي الكافرين على استهزائهم. كانوا المنافقون إذا مر المسلمون من أمامهم يستهزئون بهم، يعني لما يجتمعوا مع بعض هدول المنافقين كانوا يستهزئوا بعباد الله تعالى المسلمين. الله أخبر عنهم أنه يجازيهم، يعني بما يليق بهم، على استهزائهم. فالله سمى هذه المجازات استهزاء كما يقول العلماء. وهذا جاء في لغة العرب، الشاعر بيقول: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. شو بنطبخ لك؟ وعادة الطبخ يستعمل يعني ما نطبخ لك للطعام. شو قال لهم؟ قل تطبخوا لي جبة وقميصا. فاستعمل كلمة اطبخوا عن الثياب، مع انه الثياب ما بنقول نطبخها، لكن هون يا احباب جاءت من باب المشاكلة. وعلى مثل ذلك الآية اللي فيها نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا طاعة الله، يعني تركوا الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فنسيهم يعني تركهم الله بلا نصرة، لا يرحمهم، يعني يخلدون في النار أبدا. فلما الواحد منا هيك أحباب يتعلم ويمرق معه هيك عبارات بده ينتبه. نحن منا أهل قياس، منا مجتهدين، منا علماء، بعدين العقائد ما فيها اجتهاد. فلذلك تنبهوا ما أضافه الله إلى نفسه في القرآن، أحيانا يأتي بمعنى الصفة، وأحيانا يكون لتشريف المضاف، وأحيانا يكون لبيان أنه بخلق الله، إلى غير ذلك. فيحتاج الإنسان أن يعود إلى العلماء. لذلك الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر ذلك قال: واعلم أن العلماء يقولون نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح، يعني بلا تكييف، نحن نصدق ما جاء في القرآن والحديث، ولكن لا نصف الله بخلقه، ما نعتقد التشبيه في الله كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيرها، يعني مما أضيف إلى الله تبارك وتعالى على أنها صفات يعلمها الله، يعني الله يعلم حقيقة هذه الصفات، نحن لا نحيط بحقيقة هذه الصفات ولا نحملها على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا ورضانا، لأن الجوارح والانفعالات مستحيلة على الله، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا هذه القاعدة، ما أضافه الله إلى نفسه من صدق به بلا تكييف. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له عديل ولا مثيل، يعني ليس له معادل، ليس له مساو، وليس له مثيل. قالوا لو كان لله عين، يعني العلماء يقولون لو كان لله عين بمعنى الجارحة والجسم لكان له أمثال فضلا عن مثل واحد. شو كمان؟ ولا جاز عليه ما يجوز على المحدثات من الموت والفناء والتغير والتطور، ولكان ذلك خروجا عن مقتضى البرهان العقلي على استحالة التغير والتحول
من حال إلى حال على الله تعالى، لأن اعتقادنا الله يغير ولا يتغير. هذه عبارة حلوة بيقولوها أهل السنة والناس بيرددوها، منها آية ولا حديث لكن كلام حلو، سبحان الذي يغير ولا يتغير. مستحيل التغير على الله، مستحيل، لأن الدلائل العقلية على حدوث العالم أظهرها، يعني أوضح علامة طروء صفات لم تكن عليه، مثل ما قال لهم سيدنا إبراهيم لقومه الذين يعبدون الشمس والكواكب لما غابت لما أفلت، شو قال لهم؟ لا أحب الآفلين، لأنه اللي بيتغير منه إله. لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل، يعني الشرع لا يأتي إلا بما يجوز في حكم العقل، هيك نص علماء أهل الأصول، العلماء منهم أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه وأبو إسحاق الشيرازي وغير قالوا هذه الكلمات، أي فلا يأتي الشرع إلا بما يقبله العقل، لأنه يعني العقل شاهد الشرع، كما في الآية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هذه بسورة الحج، لهم قلوب يعقلون بها، كمان في سورة الملك الله تعالى يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما استعملوا عقل لاستعمال السليم. لذلك قال الشيخ رحمه الله فالعقل يقضي بأن الجسم والجسمانيات، يعني الأحوال العارضة للجسم، يعني صفات الأجسام، محدثة لا محالة مخلوقة، وأنها محتاجة لمحدث، فيلزم من ذلك أن يكون المتصف بها له محدث، يعني شو بيكون؟ يعني يكون محتاجا إلى غيره، ولا تصح الألوهية لمن يتغير ويتحول ويحتاج إلى غيره، كما مر معنا بعدة عبارات. وأما هناك ما أضافه الله إلى نفسه كما في سورة الشمس، ناقة الله، كمان الكعبة، أن طهر بيتي، هذه ما معناتها يا أحباب أنه الكعبة صفة لله، إنما الكعبة بيت مشرف عند الله، ولا الناقة هي صفة لله، إنما الناقة لها شأن عند الله لأنه كانت معجزة لسيدنا صالح عليه السلام. وهكذا في أشياء أضافها الله إلى نفسه ليست على معنى الصفة فتنبهوا، يعني مثاله ما جاء في إضافة الجنب والإصبع والصورة والقدم الأحاديث والآيات، لا يجوز أن يقال إنه الجنب صفة لله، لو في آية هذه ما معناتها الصفة. الله أخبر عن الكفار في سورة الزمر يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما معناتها إنه الله له جنب هيك مثلنا هيك أبدا، ولا معنى إنه الجنب صفة لله. لو واحد قال لا كصفاتنا، لو شخص قال لا كصفاتنا ما بينقال هيك يا أحباب، إنما هنا معناه هذا الإنسان فرط في حق الله، يتحسر على أنه قصر في القيام بحقوق الله، هذا معنى في جنب الله، يعني هو هذا الكافر ما أطاع الله. كمان الإصبع في حديث مسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليس كما قال ذاك المجسم إن لله أصابع وعمل هيك يقلب القلوب بها كأصابعنا وقال حقيقية، لا، إنما هنا معناه الله يتصرف بكل القلوب كأنها قلب واحد، يعني هذا يسير على الله، هذا معناه، هو مقلب القلوب تبارك وتعالى. وهكذا يا أحبابي ما جاء في إطلاق الصورة، إضافة الصورة إلى الله ليس معناه أن الله متصف بالصورة،
فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث يا أحباب بعض العلماء علقوا عليه، وهذا قالوا أي الصورة المشرفة اللي شرف الله تعالى بها سيدنا آدم عليه السلام. هذا يليق بالله، لكن لا يضاف إلى الله الصورة على معنى الصفة. وكذلك أيضا ما أضيف إلى الله في الحديث القدم، حتى يضع الجبار قدمه في النار، معناه هنا الفوج الذي يقدمه من الكفار، هذا معناه. وإلا فالله تعالى ليس جسما، ولا يوصف بصفات الأجسام، ولا يوصف بالجلوس ولا نحوها من صفاتنا. الله يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. القاعدة هذه احفظوها، اللي قالها الأشعري وغيره من العلماء وأبو حنيفة رضي الله عنهم، ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. يقول الشيخ رحمه الله: سبب نزول الإخلاص. هذه السورة يا أحباب سميت الإخلاص لأن من اعتقد معناها خلص من التجسيم والتشبيه. وقال بعض العلماء سميت الإخلاص كذلك لأن من مات على اعتقادها يخلص من الخلود الأبدي في النار. ومن أسمائها سورة التوحيد لأن من اعتقد معناها وحد الله. وتسمى أيضا سورة المعرفة لأن من اعتقد معناها عرف الله، يعني ما يليق بالله. قالت اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد صف لنا ربك الذي تعبده. وقد كان سؤالهم تعنتا، يعني عنادا، لا حبا للعلم واسترشادا به. فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، لا يوجد ذات يشبه ذاته، وليس لأحد صفة كصفاته، ولا يشبه فعل فعله، بل قدرته تعالى. مثلا نقول قدرته تعالى قدرة واحدة، يعني منها مركبة، منها قدرات متتالية متبعضة، لا، يقدر بها على كل شيء. وعلمه، مثلا نقول عن العلم: وعلمه واحد ليس كعلم غيره، يعني ليس حادثا ولا يحدث دفعة بعد دفعة، حاشا، يعلم به كل شيء. وقوله تعالى: الله الصمد. ما معنى الصمد؟ السيد المقصود، يعني الذي هو مدبر الخلق والناس تقصده ويحتاجون إليه، الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، هو غني عن العالمين، وهو الذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. هكذا قال الله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، يعني الله تعالى ليس مادة لغيره، ليس أصلا لغيره، ليس أبا لغيره، وهو تعالى ليس فرعا لغيره، ليس ولدا لغيره، سبحانه منزه عن أن ينحل منه شيء، مثل يعني الولد ينفصل عن والده، هذا هو المرأة تحمل، نعم، ولكن يقال والد وما ولد، فهذا ولده انحل منه، لذلك هذا لا يليق بالله. أو أن يحل هو في شيء، مثل ما بيحل الولد في رحم من يلده. وما ورد في كتاب مولد العروس من أن هذا كتاب بدنا نحذر منه، ومنه صحيح أنه من تأليف ابن الجوزي، بريء من هذا الكتاب. وما ورد في كتاب مولد العروس من أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها: كوني محمدا، فكانت محمدا، فهذا من الأباطيل المدسوسة. وانتبهوا، بعض الناس بيصير يقولوها هيك، بيقول لك: وقبض قبضة من نور وجهه فقال لها: كوني محمدا، فكانت محمدا، بمثل، والناس الجهال بيقولوا: الله أكبر،
أعوذ بالله، قال تأثر بالكفر. شو هذا؟ هذه من تمويهات الشياطين. الله يحفظنا ويعصمنا من الزلل، هذا ضلال، هذا خروج من الإسلام يا أحباب، هذا منه إسلام. ثم قال رحمه الله: وحكم من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم جزء من الله تعالى التكفير قطعا، وكذلك الذي يعتقد في المسيح عليه السلام أنه جزء من الله، لأنه ما في فرق بين هالاعتقادين يا أحباب، هذا نسب الجزء إلى الله وهذا نسب الجزء إلى الله. والله قال عن الكفار: وجعلوا له من عباده جزءا، نسبوا إليه التجزؤ. وليس هذا الكتاب لابن الجوزي المحدث الحافظ الفقيه المفسر الواعظ رحمه الله، كما يزعم من طبع هذا الكتاب، يعني طبعوه قالوا إنه هيدا من كلام ابن الجوزي، كذب. ولم ينسبه إليه إلا المستشرق، هذا ألماني بروكلمان، وهذا من غير تحقيق نسبه هكذا. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه لا نظير له ولا شبيه بوجه من الوجوه. هذا الحديث يا أحبابنا رواه البيهقي عن ابن عباس، وآخر شيء النبي لما قرأ لهم السورة شو قال لهم؟ هذه صفة ربي عز وجل. الله يثبتني وإياكم على الإيمان، على هذه العقيدة الطيبة، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا جدا. المريضة الطفلة قمر اليوسف الموجودة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى كل فئات الدم من بلاكيت. للتواصل 70-40-232. إذا المريضة الطفلة قمر اليوسف الموجودة في مستشفى رفيق الحرير الحكومي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة كانت. للتواصل 70-40-238. لبوا للحاجة القصوى جدا، وبارك الله بكم.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. كشف المراسل العسكري في موقع ولاء الإسرائيلي عن وجود خلافات بين الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة بشأن ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، وأوضح أن القيادة الأمريكية تعمل في كريات جات وما يسمى مجلس السلام خلال الأسابيع الأخيرة على دفع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القطاع، إلا أنها تصطدم بمعارضة إسرائيلية متصاعدة. وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن الجانب الأمريكي طرح خلال نقاشات داخلية بين الطرفين مطالب بتسريع بناء المدينة الجديدة على أراضي رفح قدر الإمكان لتسليمها إلى قوة متعددة الجنسيات، وهو ما عارضه الممثلون الإسرائيليون ما لم توجد ضمانات بأن حركة حماس لن تحاول العمل في المنطقة.

0: قال موقع يدعو تحرنوت أن تصاعد الهجمات الليلية التي يشنها الجيش الأمريكي ضد إيران أعاد إلى الواجهة مجددا قضية وجود طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون. وبحسب الموقع تتمركز حاليا في مطار بن غوريون 33 طائرة تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي، وتشغل مواقع وصفت بالحيوية تستخدم في الأوضاع الاعتيادية وكذلك خلال حالات الطوارئ المرتبطة بحركة الطيران المدني. وتابع الموقع أن وزارة المواصلات وسلطة المطارات تمارسان منذ أسابيع ضغوطا على المؤسسة الأمنية من أجل نقل أسطول طائرات التزويد بالوقود إلى قواعد سلاح الجو. في المقابل يوضح الجيش الإسرائيلي أن هذا الطلب يواجه عوائق عملياتية ولوجستية، إذ لا تتوفر ببساطة مساحات كافية داخل قواعد الجيش لاستيعاب هذه الطائرات. وبحسب الموقع أيضا وزيرة المواصلات كانت قد حذرت في مكتوب عاجل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرسلته في شهر حزيران أنه بدون إخلاء فوري لجزء من الطائرات الأمريكية ملايين تذاكر الطيران لموسم الصيف قد تلغى. في ظل تصاعد الخلافات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، تكشف استطلاعات الرأي في كيان العدو عن مؤشرات عن تحولات في أولويات الرأي العام، ولا سيما فيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة ومستقبل التحالفات الحزبية والعلاقة بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية. كما تعكس هذه الاستطلاعات تباينا بين حسابات القيادات السياسية وتوجهات جمهورها في وقت تتزايد فيه المخاوف الداخلية المرتبطة بالاستقطاب الاجتماعي والضغوط الاقتصادية والملفات الأمنية، بما يلقي الضوء على التحديات التي تواجه معسكرات الاحتلال قبيل أي استحقاق انتخابي مقبل. فعلى الرغم من احتدام التنافس بين المعسكرين لتشكيل الحكومة المقبلة، يظهر استطلاع حول المقاعد أجرته صحيفة ما يسمى إسرائيل هيوم أن 41% من المستطلعين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 48% بين ناخبي حزب الليكود. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: ليوصلك كل جديد، كل جديد. تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إن الرجل يبتلى على حسب دينه، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، ومن كان غير ذلك كان بلاؤه على حسبه. أشد الناس بلاء في هذه الدنيا الأنبياء، لأنهم أفضل خلق الله، الله تعالى يعظم لهم الأجر فوق الأجر الذي نالوه بأعمالهم الصالحة، ويعطيهم قوة الصبر أكثر من غيرهم. هذا آدم عليه السلام الذي هو أول الأنبياء وأول البشر أصابه بلاء عظيم، لأنه خرج من الجنة التي هي دار النعيم المحض، ليس فيها مشقة، ليس فيها جوع، ولا يعرق الإنسان الذي يكون فيها كعرق الدنيا، ولا يعطش، ولا يشكو حر الشمس، ولا ألم البرد، لا يشكو شيئا. أخرجه الله تعالى من تلك الجنة إلى هذه الدنيا التي هي دار المتاعب والبلايا، فقاسى هنا ما قاسى من المشقات، لكن الله تعالى كتب له أنه من أهل السعادة، من أهل المقام العالي، كتب له أنه من الأنبياء، أوحى إليه فجعله نبيا رسولا، هو أول نبي وأول رسول. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى هيأ له أسباب المعيشة في هذه الدنيا، كيف يعيش؟ أنزل له القوت، أنزل له القمح، وعلمه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يتخذ منه الطعام وغير ذلك، حتى الدراهم والدنانير، الذهب والفضة، علمه كيف يستخرجان من الأرض، ثم كيف يضربان عملة، دراهم ودنانير، إلى غير ذلك من أصول المعيشة علمه الله تعالى، فعاش عمره الذي كتب الله له. ثم بعد ذلك جاء أنبياء بعده، كذلك كل منهم لقي ما لقي من بلاء الدنيا. منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام، كان هو وعيسى المسيح ابني خالة، هذا نبي وهذا نبي. كان من جملة بلاء يحيى أنه كان في وقته ملك يحب النساء الجميلات، مشغوف بالنساء الجميلات، وكانت له زوجة طعنت في السن، وكانت لها بنت جميلة، فأراد هذا الملك أن يتركها ويتزوج غيرها، فقالت: أزوجك بنتي، فأتت بها وقد زينتها حتى صارت بحيث تفتن الناظر إليها، فقال لهذه المرأة: حتى أستفتي يحيى. فاستفتى يحيى، قال له: هل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟ فقال له: لا، حرام عليك. فصعب عليه ألا يتزوج هذه البنت، ألا يصل إليها، نفسه ما طاوعته، وهذه المرأة التي كانت زوجته الخبيثة حرضته، قالت له: اقتل يحيى، هذا الذي يمنعك ويقول لك لا يجوز، اقتله. فأطاعها، كفر بالله من أجل الوصول إلى هذه البنت، أطاع هذه المرأة فقتله، قطع رأسه ووضع رأسه في طست في وعاء. ثم هذا الملك حتى يرضيها لهذه المرأة، وزيادة في إرضائها أرسل بهذا الطست إلى هذه المرأة الخبيثة البغي الفاجرة، ثم أصاب بعض هذا الدم بقعة من الأرض فظل يغلي، ما تبلعه الأرض ولا ييبس بل يغلي، فلم يزل يغلي حتى جاء أناس فقتلوا من رعية هذا الملك 70,000. بعد ذلك هدأ هذا الدم، دم يحيى. ثم يحيى رأسه دفن في مكان، ورجله في مكان، ويده في مكان، وجسمه في مكان. فعلى ما يقول بعض المؤرخين رأسه في الشام في دمشق ضمن مسجد الجامع الأموي الكبير. وجدت مغارة في جانب من المسجد كانت مخفاة، ففتحت بعد إعلام الخليفة الوليد بن عبد الملك، بعد أن أعلموه فتحت هذه المغارة. فجاء هذا الخليفة الوليد بن عبد الملك ليلا بعد غروب الشمس، ففتحت هذه المغارة فوجدوا صندوقا مربعا مقفلا، فأمر بفتح هذا الصندوق ففتح، فإذا فيه رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام، لم يتغير منه شيء. ووجدوا في الصندوق لوحا من رخام مكتوبا فيه: هذا رأس يحيى بن زكريا. فمن ذلك الوقت الناس عرفوا أن هنا رأس يحيى بن زكريا. هذا قليل مما قاساه من البلاء في الدنيا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: كثير بس إغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

إخوة الإيمان، كان عبد الله بن سلام حين بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود هم قوم بهت، أي يجادلون بالباطل، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله حقا، وإني جئتكم بحق أسلموا. قالوا: ما نعلمه. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. فقال: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج إليهم. قال النبي: يا عبد الله بن سلام، أما تعلم أني رسول الله؟ تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم. قال: بلى. ثم قال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت، وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما قاله حق. فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن سلام، وحشرنا الله وإياه تحت لواء حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم يجرها 70,000 من الملائكة ب70,000 من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: quesadilla.
1: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. عقد مجلس الأعمال اللبناني السوري برئاسة خليل العرب ومجلس الأعمال السوري اللبناني برئاسة الدكتورة ليلى السمان اجتماع عمل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص لمتابعة الملفات والموضوعات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة إلى سوريا، واستكمال تنسيق بشأن آليات تنفيذها بين الجانبين اللبناني والسوري. وأشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن الجانبين أشادا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة إلى سوريا، وأكدا عزمهما على مواصلة التعاون المشترك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باعتباره يشكل خريطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بالارتكاز إلى دور القطاع الخاص في البلدين وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي. وأوضح البيان أن الاجتماع تناول بصورة أساسية الفرص الاستثمارية والمشاريع التي طرحت خلال الزيارة وآليات تعريف القطاع الخاص اللبناني بها وتشجيعه على الاستثمار فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ولا سيما السياحة والتجارة والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش المجتمعون عددا من القضايا الفنية والإجرائية التي تستدعي المتابعة مع الجهات الرسمية في البلدين بهدف تهيئة بيئة أكثر ملائمة لتطوير التعاون الاقتصادي وإزالة العقبات التي تعترض حركة الأعمال والاستثمار بما يسهم في ترسيخ أسس التكامل الاقتصادي بين لبنان وسوريا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نقطة اقتصادية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، روى عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا صمت لا يكتب عليه كلام، فإذا تكلم فلينظر في أمر كلامه، فإنه إما له وإما عليه، وليس الأمر كما يقول بعض العوام الحكم عليه جمرك، إنما الأمر كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال العلماء: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم الشخص إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. والمؤمن الكامل من شأنه أنه يكف أذاه عن المسلمين، إن كان بلسانه وإن كان بيده. وهذا معنى ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكثير من الناس يهلكون أنفسهم بسبب ألسنتهم، حيث يستعملونها فيما لا يرضي الله عز وجل، لا سيما عند الغضب والمزح. وهذا معنى قول من قال: كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. وقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومعنى ما يتبين فيها لا يتفكر فيما تؤدي إليه، ومعنى يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أنه ينزل بسببها إلى قعر جهنم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه على الجامع المسند عند شرحه هذا الحديث: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. واعلموا أن الاستخفاف بالله أو بشريعته كفر مخرج من الإسلام، وذلك كقول بعض الناس: فلان جن ربي أو هلك ربي، أو نحو ذلك مما فيه استخفاف بالله. وكذلك الاستخفاف بالشرع، كالذي يقول: الصلاة موضة قديمة، أو يقول: الصوم تعب بلا فائدة، أو يقول: الحج وثنية، أو يقول: صم وصل بتركبك القلة، والعياذ بالله. فكل هذا من الكفر المخرج من الإسلام، لو كان القائل مازحا أو غضبان. فكثير من الناس يكفرون بالقول من دون اعتقاد معنى اللفظ، فهؤلاء يعدون خارجين من الدين. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكم أبعد من الصواب من قال: لا يكفر من تلفظ بألفاظ الكفر إن كان مازحا أو غضبان أو لأنه لم يعتقدها، فهذا جانب الحق وشجع الناس على الكفر والعياذ بالله، وخالف قول الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فلم يشترط الله تعالى أن يكون معتقدا لمعنى كلمة الكفر ليعد كافرا، بل اعتبره كافرا لمجرد قولها. وما أجهل من يقع في الكفر ثم يقول أستغفر الله قبل أن يتشهد، فهذا يزداد ضررا وكفرا، لأنه يكذب القرآن بهذا الاستغفار. ولا بد لمن كفر أن يتشهد حتى يعود للإسلام فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي. وفي الختام نذكر حديثا عظيم الفوائد رواه الترمذي، وهو حديث صحيح، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، معناه انتبه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الصابرين، واشرح صدورنا ونور قلوبنا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، واجعلنا من الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الخير، وأكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز

تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

يا زائد الأشواق زائر أحمدي، سلم على خير البرية يسمعي، والجأ إلى الحرم الذي جبريل من زواره من ساجدين وركعي. ألف الندى، ألف الندى حتى بدا في كفه نبع الزلال، فيا له من منبعي. والبدر شق مصدقا متهللا، والجذع حن لبعده بتفجعي. ذو المعجزات الباهرات وحسبه سور مسورة تصد المدعي.

أفق هديت من التبريح والكمد، وإن تكن قطعة ذابت من الكبد، واصبر على الكسر، واصبر على الكسر عل الله يجبره بوافر الأجر، واطلب جوده تجدي، وكلما صرعتك النائبات فقل يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، أتى بك الله شمسا غير آفلة تسمو بنور على الآفاق متقدي، كم ذا أحن إلى ذاك الحبيب على بعدي، وأمسي ضنين الوجد والسهد. نادوا معي نادوا معي يا إمام الرسل يا سندي، فإن طه حبيب الواحد الأحدي.

0: نداء المعرفة. AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
5: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح، برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.
6: ألو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة ما معي محلة كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تفضحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكثر.

0: إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
1: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، واذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
9: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
9: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
10: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
11: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: نداء المعرفة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين.

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن

وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: كل قول وعمل واعتقاد لا يوافق شريعة الرسول أي ما جاء به الرسول فهو غير مقبول عند الله. أما العمل الذي يوافق الشريعة قليلا كان أو كثيرا مع النية الصحيحة فهو مقبول عند الله. وبعد هذا أذكر لكم حديثا نبويا صحيحا، وهو: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده،

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقد روى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذا الشمس كورت

سقطت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أي إذا جمع بعض الشمس إلى بعض ثم رميت فذهب ضوءها، وإذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت، وإذا الجبال سيرت أي قلعت من الأرض ثم سويت بها كما خلقت أول مرة، ليس عليها جبل ولا فيها واد، وإذا العشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع وبلا حالب لما دهاهم من أمور الآخرة، وإذا الوحوش جمعت بعد البعث ليقتص من بعضها لبعض وتصير بعد ذلك ترابا إظهارا لعدل الله إذ لا تكليف على البهائم، وإذا البحار سجرت أي أوقدت فاشتعلت نارا، وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأشكالها الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي البنت تدفن وهي حية، وكان هذا من فعل الجاهلية، فكان الرجل في الجاهلية في أحيان كثيرة إذا ولدت امرأته بنتا دفنها حية، إما خوفا من السبي والاسترقاق وإما خشية الفقر والإملاق، وسؤالها توبيخ لوائدها وجوابها أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال التي كتبت فيها الملائكة ما فعل أهلها من خير أو شر تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه. روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة، والمؤمن لما يعلم أنه من الناجين ويبلغ بذلك غاية عظيمة من السرور بإعطاء كتابه بيمينه يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين في ذلك اليوم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. وأما من كان من الخاسرين الهالكين يوم الدين فحاله كما قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه

بويم. إخوة الإيمان، إن من أعطي كتاب أعماله بشماله يجد سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء، فيتمنى لو أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أفعاله، يتمنى لو أن الله لم يبعثه للسؤال فيقول يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وسلطانه أي ملكه وقوته الذي كان له في الدنيا زال عنه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال، وأدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل تدخل من فمه سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا وتخرج من دبره. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. وما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالكفر موجب للعذاب، أي لمن مات عليه، بل هو موجب للعذاب الأبدي الذي لا نهاية له. قال الله:

أطعنا الرسولا. وسواء كان الكافر قد ولد لأبوين كافرين أو ولد لوالد مسلم ثم ارتد باعتقاد كفري، كان اعتقد أن الله جسم أو ساكن في السماء أو جالس على العرش أو منبث في كل الأماكن، أو ارتد بفعل كفري كأن داس على المصحف مع علمه بأن ما يدوس عليه هو المصحف، أو رماه في القاذورات مع علمه بأن ما رماه هو المصحف والعياذ بالله تعالى، أو ارتد بقول كفري كأن سب رب العالمين عند الغضب أو المزح، أو قال يا ابن الله ومراده والعياذ بالله يا ابن الله، أو استهزأ بشيء من الدين كما يحصل من بعض السفهاء فيما يسمونه بالنكت في هذه الأيام مما يتضمن الطعن في الدين ليضحك الناس بزعمهم فيخرجون من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والضلال وهم لا يشعرون، وقد لا يرجعون إلى الإسلام لظنهم أنهم ما زالوا على الإسلام، وذلك لبعدهم عن مجالس علم الدين ولانغماسهم في الدنيا وملذاتها وشهواتها، فيبقون على الكفر حتى تقبض أرواحهم وهم على تلك الحال والعياذ بالله تعالى، فيكونون في عذاب السعير خالدين فيها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب دايما حتى.
3: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني،
8: شركة السماك.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. كنا وصلنا يا أحباب إلى قول شيخنا رحمات الله عليه في كتابه الصراط المستقيم، إلى قوله في تعداد الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى: القيام بالنفس. اعلم أن معنى قيامه بنفسه هو استغناؤه عن كل ما سواه. هذه يا أحباب يقال لها من الصفات السلبية، يعني التي تنفي عن الله ما لا يليق به، فهو مستغن عن كل ما سواه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، وكل ما عداه يحتاج إليه تبارك وتعالى. فلا يحتاج، يعني ربنا تبارك وتعالى، إلى مخصص له، يعني يخصصه بصفة دون صفة، بالوجود دون العدم، يعني لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قدمه سبحانه وتعالى. وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه، وربنا تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا ينضر بعصيان العصاة، وكل شيء سوى الله محتاج إلى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين. المخالفة للحوادث، يجب لله تعالى أن يكون مخالفا للحوادث، يعني لا يشبه أحدا من خلقه في الذات والصفات والأفعال. ذاته لا يشبه ذواتنا، صفاته لا تشبه صفاتنا، وأفعاله ليست كأفعالنا. لا يشبه شيئا من خلقه، فليس هو بجوهر يشغل حيزا ولا عرض. الجوهر هو الحجم، فالله تعالى ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجمية من المقدار والقصر والطول والعمق والحركة والسكون والجهة والاتصال والانفصال ونحو ذلك، لأن هذا كله يا أحباب صفات للمخلوقين. والجوهر ما له تحيز وقيام بذاته، هذا تعريف الجوهر، كالأجسام تقوم بذاتها. أما الأعراض اللي هي صفات الأجسام تقوم في الأجسام، لذلك الشيخ رحمه الله قال: والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. مثل اللون، اللون هذا يقوم في الأجسام، كالحركة تقوم في الأجسام. ما هي الحركة؟ انتقال الجسم من مكان إلى مكان، هذا تعريف الحركة. والسكون الذي هو ثبوت الجسم في مكان واحد، هذا أيضا من صفات الأجسام. والاجتماع والافتراق، الاتصال والانفصال، والألوان والطعوم، الطعم، طعم لذيذ، طعم كريه، حامض، حلو، إلى غير ذلك. والروائح، هذا كله من الأعراض. العرض يقوم بغيره، أما الجوهر الحجم فهذا يقوم بذاته. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في بعض رسائله في علم الكلام: أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه، مستحيل، العقل لا يقبل أن يكون الخالق مثل المخلوق، لأنه يا أحبابي لو كان الخالق مثل المخلوق لجاز عليه ما يجوز على المخلوق من التغير والزوال ونحو ذلك. معناه لا يصح عقلا ولا نقلا، يعني لا بالعقل ولا بالشرع، أن يشبه الخالق مخلوقه، هذا مستحيل. وقال أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه، وهو حمد الخطابي، أبو سليمان هو شيخ الحافظ البيهقي رحمهم الله، وذكر هذا الكلام في شرحه على البخاري حين تكلم عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. يقول الخطابي أبو سليمان: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه، يعني ليس فقط العلماء، كل مسلم، أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، الله مستحيل عليه الصورة والهيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية
وهي يعني الكيفية عن الله وعن صفاته منفية. لما يسألوك شو يعني الكيفية قل لهم كل صفة من صفات المخلوقين من قلها كيف. وقال سيدنا علي رضي الله عنه إن الذي كيف الكيف لا كيف له، خالق الكيف لا يوصف بالكيف. وقال كذلك سيدنا الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وكيف عنه مرفوع، يعني مستحيل أن يكون له كيف تبارك وتعالى. رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، يعني إضافة أنه ذكرها في شرحه على البخاري، كذلك البيهقي يرويها عنه. وقد تطلق الكيفية بمعنى الحقيقة، فانتبهوا يا أحبابي، لكن الأحسن أن لا نستعملها مع العوام كي لا يتوهم الإنسان الكيفية التي هي يعني صفة للمخلوق. كما في قول بعضهم كيفية المرء ليس المرء يدركها، يعني أنت لا تحيط بحقيقة نفسك، فكيف كيفية الجبار في القدم، يعني هذا الإنسان لا يحيط علما بنفسه، فكيف يحيط بالخالق علما؟ فنحن لا نحيط علما بالله. ومراد هذا القائل بالكيفية الحقيقة، وهذا البيت ذكره الزركشي بكتابه تشنيف المسامع، ونسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه. كمان ذكر ابن الجوزي بكتابه دفع شبهة التشبيه، وغير كمان ذكروا ذلك، وغيرهما مثل ابن العماد الحنبلي كذلك يروي هذا. والشيخ عبد الله رحمه الله قال لو قيل حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف يدرك كنه الخالق الأزلي كان أحسن، يعني التعبير بكيفية الجبار بشعة، فيها بشاعة لأنه قد يتوهم منها شيء. ثم الإمام أبو جعفر يا أحباب لخص يعني بعض ما ذكرناه بجملة طيبة، سؤال قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلام المصري ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا سيدنا أبو جعفر معروف بالعلم، كان يعني بالفضل كذلك، هو من أهل القرن الثالث، توفي أول القرن الرابع، فهو داخل في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه الترمذي في جامعه. والقرن المراد به 100 سنة كما قال ذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكرة، وهذا عم الشيخ فخر الدين ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري الذي ألفه في التنويه بأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه والدفاع عنه وبيان فضله وفضل من تبعه من أتباعه الطيبين. ثم قال الشيخ رضي الله عنه صفات الله كلها كاملة، يا أحباب النقص مستحيل على الله، من أسماء الله السلام السالم من كل نقص وعيب. صفات الله أزلية أبدية لأن الذات أزلي، فلا تحصل له صفة لم تكن في الأزل ولا تتطور صفة من صفات الله ولا تتغير لا بزيادة ولا بنقصان. أما صفات الخلق فهي حادثة، نحن مخلوقون لله وصفاتنا مخلوقة تقبل التطور من كمال إلى أكمل، يعني على خلاف ما ذكرنا في صفات الله، فلا يتجدد على علم الله تعالى شيء، يعني شو بنقول لا يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة والنقصان تغير والتغير علامة الحدوث كما مر معنا. يعني شو بنقول الله تعالى خلق كل شيء بعلمه الأزلي وقدرته الأزلية ومشيئته الأزلية، فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لله أحاط به بعلمه الأزلي، حتى أنفاس أهل الجنة وأنفاس أهل النار اللي هي بتتجدد بلا انقطاع الله علم بها وبتفاصيلها،
يعلم الأمور جملة وتفصيلا. وأما قوله تعالى في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا ليس معناه أن الله لا يعلم ما يكون من العباد إلا بعد أن يمتحنهم، لا، إنما الله عالم في الأزل. طيب ما معنى الآية؟ يقول الشيخ رحمه الله: فليس معنى ذلك أنه سوف يعلم المجاهدين بعد أن لم يكن عالما بهم بالامتحان والاختبار، وهذا يستحيل على الله تعالى، لأنه يكون يجهل أمورا والجاهل لا يكون إلها. بل معنى الآية: حتى نميز، أي حتى نظهر للعباد المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم، بيظهر للملائكة مثلا ومن شاء الله تبارك وتعالى من غير الملائكة من خلق الله، مين الصادق، مين الصابر على طاعة الله، مين الذي يجاهد في سبيل الله من غير الصابرين والمجاهدين. يعني الناس تفرق، أو الملائكة الذين أظهر الله لهم ذلك. ويكفر من يقول إن الله تعالى يكتسب علما جديدا، يعني بزعمه لم يكن يعلمه في الأزل. نحن منكتسب علما جديدا، نحن خلقنا لا نعلم شيئا، ثم تطور الإنسان من حال إلى حال، أما الله فليس كذلك. يقول الشيخ رحمه الله: وصفات الله تعالى كلها كاملة، هذا بدل عليها القرآن الكريم والسنة والإجماع. قال تعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي لله تبارك وتعالى الأسماء الدالة على الكمال اللائق به. لذلك أحباب، كل اسم فيه ما يدل على النقص أو نحو ذلك إطلاقه على الله هذا تكذيب للدين، كما فعل سيد قطب والعياذ بالله، فقال عن الله ريشة، وقال عن الله عقل، وعقل مدبر ومهندس، وكما قال ذاك الذي يدعي التصوف من بلاد الشام، قال والعياذ بالله الله علة وعلة العلل، بزعمه وسبب ومصدر ونبع، كل هذا لا يليق بالله عز وجل. ولا يسمى الله روحا كما في كتاب قوت القلوب، هذا الكتاب يجب التحذير من هذه الكلمة في دعاء طويل يذكرون هذا. يا أحباب، الله تبارك وتعالى لا يقال فيه هذا، نص على ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان، احفظوها، كما نقل عنه البياضي في الإشارات، وابن صاعد كذلك نقلها عن الإمام. شو هي الكلمات الطيبة؟ لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بشيء من ذاته ولكن يصفه بما وصف نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا. ما منسمي الله هيك بالرأي، ولا نطلق صفة على الله بالرأي. كذلك قال هذا الإمام الأشعري رضي الله عنه في كتابه اللمع، قال: فالأسماء ليست إلينا، مش نحن اللي نطلق على الله الأسماء والصفات، ولا يجوز أن نسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه. يعني قال: نحن ما منسمي الله ما لم يطلقه الله على نفسه في القرآن، ولم يطلقه الرسول يعني في الحديث النبوي، ولا أطلقته الأمة، يعني جاء الإجماع على إطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى. فإذن هذا الكلام من سيدنا الإمام الأشعري، والكلام من سيدنا الإمام أبي حنيفة، قاعدة عظيمة، وهدول من السلف الصالح. ماذا يعني يقولون؟ ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. هون أطلقه الله يعني في القرآن، أو الرسول قال ذلك، أو أجمعت الأمة على هذا الاسم. وهيدي القاعدة اللي هلا حتبين معنا إن شاء الله فيما ينقله الشيخ رحمه الله.
وقال تعالى في سورة النحل: ولله المثل الأعلى، يعني لله الصفات الكاملة التي لا تشبه وصف غيره، فيستحيل في حقه تعالى أي نقص. وأما قوله تعالى، هذه في سورة آل عمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. انتبهوا يا أحباب، إسناد المكر هنا إلى الله جاء في سياق يقال له المشاكلة، لكن لا يكون كمكر العباد، ولا يسمى الله الماكر. فإذن هنا ما معنى هذه الآية ومكروا ومكر الله؟ هن العباد عندهم خبث وخداع، هدول الذين ذكروا في الآية، وأما الله يجازيهم على مكرهم، لكن لا يسمى الله الماكر. فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، يعني بحاول بطريقة خفية يوصل الضرر لغيره. ورد في الحديث: المكر والخداع في النار، يعني بيستحق من فعل ذلك النار، عذاب الله. وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين على مكرهم، يعني بالعقوبة من حيث لا يدرون، يعني بنزل عليهم العقاب من حيث لا يشعرون. وبعبارة أخرى، إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله، لذلك بتلاقي بعض الناس بيدعوا العلم ففعلوا بزعمهم ترجمة للقرآن وبزعمهم ترجمة حرفية، وهذا لا يجوز. يعني ليس التفسير، نحن منترجم التفسير ومنترجم ترجمة صحيحة، التفسير الصحيح. أما هؤلاء قالوا واحتالوا واحتال الله والله خير المحتالين. أعوذ بالله، الاحتيال في حق الله مستحيل. فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ليس معناه أن الله يستخف بالمنافقين كما يستخف العباد بعضهم ببعض، إنما كذلك جاءت هذه اللفظة، أي كلمة يستهزئ في القرآن، في سياق المشاكلة. شو يعني؟ يجازي الكافرين على استهزائهم. كانوا المنافقون إذا مر المسلمون من أمامهم يستهزئون بهم، يعني لما يجتمعوا مع بعض هدول المنافقين كانوا يستهزئوا بعباد الله تعالى المسلمين. الله أخبر عنهم أنه يجازيهم، يعني بما يليق بهم، على استهزائهم. فالله سمى هذه المجازات استهزاء كما يقول العلماء. وهذا جاء في لغة العرب، الشاعر بيقول: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. شو بنطبخ لك؟ وعادة الطبخ يستعمل يعني ما نطبخ لك للطعام. شو قال لهم؟ قل تطبخوا لي جبة وقميصا. فاستعمل كلمة اطبخوا عن الثياب، مع أنه الثياب ما منقول نطبخها، لكن هون يا أحباب جاءت من باب المشاكلة. وعلى مثل ذلك الآية اللي فيها نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا طاعة الله، يعني تركوا الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فنسيهم يعني تركهم الله بلا نصرة، لا يرحمهم، يعني يخلدون في النار أبدا. فلما الواحد منا هيك يا أحباب يتعلم ويمرق معه هيك عبارات بده ينتبه. نحن منا أهل قياس، منا مجتهدين، منا علماء، بعدين العقائد ما فيها اجتهاد. فلذلك تنبهوا ما أضافه الله إلى نفسه في القرآن، أحيانا يأتي بمعنى الصفة، وأحيانا يكون لتشريف المضاف، وأحيانا يكون لبيان أنه بخلق الله، إلى غير ذلك. فيحتاج الإنسان أن يعود إلى العلماء. لذلك الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر ذلك قال: واعلم أن العلماء يقولون
نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح، يعني بلا تكييف، نحن نصدق ما جاء في القرآن والحديث، ولكن لا نصف الله بخلقه، ما بنعتقد التشبيه في الله كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيرها، يعني مما أضيف إلى الله تبارك وتعالى على أنها صفات يعلمها الله، يعني الله يعلم حقيقة هذه الصفات، نحن لا نحيط بحقيقة هذه الصفات ولا نحملها على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا ورضانا، لأن الجوارح والانفعالات مستحيلة على الله، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا هذه القاعدة، ما أضافه الله إلى نفسه من صدق به بلا تكييف. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له عديل ولا مثيل، يعني ليس له معادل، ليس له مساو، وليس له مثيل. قالوا لو كان لله عين، يعني العلماء يقولون لو كان لله عين بمعنى الجارحة والجسم لكان له أمثال فضلا عن مثل واحد. شو كمان؟ ولا جاز عليه ما يجوز على المحدثات من الموت والفناء والتغير والتطور، ولكان ذلك خروجا عن مقتضى البرهان العقلي على استحالة التغير والتحول من حال إلى حال على الله تعالى، لأن اعتقادنا الله يغير ولا يتغير. هذه عبارة حلوة بيقولوها أهل السنة والناس بيرددوها، منها آية ولا حديث لكن كلام حلو، سبحان الذي يغير ولا يتغير. مستحيل التغير على الله، مستحيل، لأن الدلائل العقلية على حدوث العالم أظهرها، يعني أوضح علامة طرق صفات لم تكن عليه، مثل ما قال لهم سيدنا إبراهيم لقومه الذين يعبدون الشمس والكواكب لما غابت لما أفلت، شو قال لهم؟ لا أحب الآفلين، لأنه اللي بيتغير منه إله. لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل، يعني الشرع لا يأتي إلا بما يجوز في حكم العقل، هيك نص علماء أهل الأصول، العلماء منهم أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه وأبو إسحاق الشيرازي وغير قالوا هذه الكلمات، أي فلا يأتي الشرع إلا بما يقبله العقل، لأنه يعني العقل شاهد الشرع، كما في الآية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هذه بسورة الحج، لهم قلوب يعقلون بها. كمان في سورة الملك الله تعالى يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما استعملوا عقل لاستعمال السليم. لذلك قال الشيخ رحمه الله فالعقل يقضي بأن الجسم والجسمانيات، يعني الأحوال العارضة للجسم، يعني صفات الأجسام، محدثة لا محالة مخلوقة، وأنها محتاجة لمحدث، فيلزم من ذلك أن يكون المتصف بها له محدث، يعني شو بيكون؟ يعني يكون محتاجا إلى غيره، ولا تصح الألوهية لمن يتغير ويتحول ويحتاج إلى غيره، كما مر معنا بعدة عبارات. وأما هناك ما أضافه الله إلى نفسه كما في سورة الشمس، ناقة الله، كمان الكعبة، أن طهر بيتي، هذه ما معناتها يا أحباب أنه الكعبة صفة لله، إنما الكعبة بيت مشرف عند الله، ولا الناقة هي صفة لله، إنما الناقة لها شأن عند الله، لأنه كانت معجزة لسيدنا
صالح عليه السلام، وهكذا في أشياء أضافها الله إلى نفسه ليست على معنى الصفة فتنبهوا. يعني مثاله ما جاء في إضافة الجنب والإصبع والصورة والقدم بالأحاديث والآيات، لا يجوز أن يقال إن الجنب صفة لله. لو في آية هذه ما معناتها الصفة. الله أخبر عن الكفار في سورة الزمر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما معناتها أنه الله له جنب هيك مثلنا هيك؟ أبدا. ولا معنى أنه الجنب صفة لله. لو واحد قال لا كصفاتنا، لو شخص قال لا كصفاتنا، ما بينقال هيك يا أحباب. إنما هنا معناه هذا الإنسان فرط في حق الله، يتحسر على أنه قصر في القيام بحقوق الله. هذا معنى في جنب الله. يعني هو هذا الكافر ما أطاع الله. كمان الإصبع في حديث مسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس كما قال ذاك المجسم إن لله أصابع وعمل هيك يقلب القلوب بها كأصابعنا وقال حقيقية. لا، إنما هنا معناه الله يتصرف بكل القلوب كأنها قلب واحد. يعني هذا يسير على الله، هذا معناه، هو مقلب القلوب تبارك وتعالى. وهكذا يا أحبابي ما جاء في إطلاق الصورة، إضافة الصورة إلى الله، ليس معناه أن الله متصف بالصورة. فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث يا أحباب بعض العلماء علقوا عليه، وهذا قالوا أي الصورة المشرفة اللي شرف الله تعالى بها سيدنا آدم عليه السلام. هذا يليق بالله، لكن لا يضاف إلى الله الصورة على معنى الصفة. وكذلك أيضا ما أضيف إلى الله في الحديث القدم: حتى يضع الجبار قدمه في النار. معناه هنا الفوج الذي يقدمه من الكفار، هذا معناه. وإلا فالله تعالى ليس جسما، ولا يوصف بصفات الأجسام، ولا يوصف بالجلوس ولا نحوها من صفاتنا. الله يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. القاعدة هذه احفظوها، اللي قالها الأشعري وغيره من العلماء وأبو حنيفة رضي الله عنهم: ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. يقول الشيخ رحمه الله: سبب نزول الإخلاص. هذه السورة يا أحباب سميت الإخلاص لأن من اعتقد معناها خلص من التجسيم والتشبيه. وقال بعض العلماء سميت الإخلاص كذلك لأن من مات على اعتقادها يخلص من الخلود الأبدي في النار. ومن أسمائها سورة التوحيد لأن من اعتقد معناها وحد الله. وتسمى أيضا سورة المعرفة لأن من اعتقد معناها عرف الله، يعني ما يليق بالله. قالت اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد صف لنا ربك الذي تعبده. وقد كان سؤالهم تعنتا، يعني عنادا، لا حبا للعلم واسترشادا به. فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد.

حاشا يعلم به كل شيء. وقوله تعالى الله الصمد، ما معنى الصمد؟ السيد المقصود، يعني الذي هو مدبر الخلق والناس تقصده ويحتاجون إليه، الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، هو غني عن العالمين، وهو الذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. هكذا قال الله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقوله تعالى لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، يعني الله تعالى ليس مادة لغيره، ليس أصلا لغيره، ليس أبا لغيره، وهو تعالى ليس فرعا لغيره، ليس ولدا لغيره، سبحانه منزه عن أن ينحل منه شيء، مثل يعني الولد ينفصل عن والده، هذا هو المرأة تحمل، نعم، ولكن يقال والد وما ولد، فهذا ولده انحل منه، لذلك هذا لا يليق بالله. أو أن يحل هو في شيء، مثل ما بيحل الولد في رحم من يلده. وما ورد في كتاب مولد العروس من أن هذا كتاب بدنا نحذر منه، ومنه صحيح أنه من تأليف ابن الجوزي، بريء من هذا الكتاب. وما ورد في كتاب مولد العروس من أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، فهذا من الأباطيل المدسوسة. وانتبهوا، بعض الناس بيصير يقولوها هيك، بيقول لك وقبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، بيمثل، والناس الجهال بيقولوا الله أكبر، أعوذ بالله، قال تأثر بالكفر، شو هذا؟ هذه من تمويهات الشياطين، الله يحفظنا ويعصمنا من الزلل، هذا ضلال، هذا خروج من الإسلام يا أحباب، هذا منه إسلام. ثم قال رحمه الله: وحكم من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم جزء من الله تعالى التكفير قطعا، وكذلك الذي يعتقد في المسيح عليه السلام أنه جزء من الله، لأنه ما في فرق بين هالاعتقادين يا أحباب، هذا نسب الجزء إلى الله وهذا نسب الجزء إلى الله. والله قال عن الكفار: وجعلوا له من عباده جزءا، نسبوا إليه التجزؤ. وليس هذا الكتاب لابن الجوزي المحدث الحافظ الفقيه المفسر الواعظ رحمه الله، كما يزعم من طبع هذا الكتاب، يعني طبعوه قالوا إنه هيدا من كلام ابن الجوزي، كذب. ولم ينسبه إليه إلا المستشرق، هذا ألماني بروكلمان، وهذا من غير تحقيق، نسبه هكذا. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه لا نظير له ولا شبيه بوجه من الوجوه. هذا الحديث يا أحبابنا رواه البيهقي عن ابن عباس، وآخر شيء النبي لما قرأ لهم السورة شو قال لهم؟ هذه صفة ربي عز وجل. الله يثبتني وإياكم على الإيمان، على هذه العقيدة الطيبة، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

عن أحد الصالحين رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة وإذا بصبيان يلعبون بالجوز واللوز، وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي، فقلت: هذا الصبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه فيلعب به، فقلت له: أي بني، ما يبكيك؟ أشتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان؟ فرفع بصره إلي وقال: يا عم، ما للعب خلقنا؟ فقلت: أي بني، فلماذا خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. قلت: من أين لك هذا بارك الله تعالى فيك؟ قال: من قوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلت له: أي بني، إني أراك حكيما فعظني وأوجز. فأنشأ يقول: أرى الدنيا تجهز بانطلاقي، مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي، كأن الموت والحدثان فيها، إلى نفس الفتى فرساس باقي. فيا مغرور بالدنيا رويدا، ومنها خذ لنفسك بالوثاق. فقام الصبي ورمق السماء بعينه وأشار إليها بكفيه، ودموعه تنحدر على خديه، لأن السماء مهبط الرحمات لا لأن الله يسكنها. ثم أنشأ يقول: يا من إليه المبتهل، يا من عليه المتكل. فلما أتم كلامه خر الصبي مغشيا عليه، فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب عن وجهه بكمي، فلما أفاق قلت له: أي بني، ما نزل بك وأنت صبي صغير لم يكتب عليك ذنب؟ قال: إليك عني، إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار، فلا يتقد لها إلا بالصغار، وأنا أخشى أن أكون ممن هو بلغ على الحرام، وموتي على الحرام. فوقع الرجل الصالح على الأرض مغشيا عليه، وانصرف الصبي. قال الرجل الصالح: فلما أفقت نظرت إلى الصبيان فلم أره معهم، فقلت لهم: من يكون ذلك الغلام؟ قالوا: ما عرفته؟ قلت: لا. قالوا: ذلك من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. فقلت: قد عجبت، من أين تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة؟ نفعنا الله تعالى.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: من إذاعتي معكم على الهواء نداء.
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. مثل ما تعودتوا كل أسبوع من برنامج طبيبك في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه. ولكن قبل بدي أذكركم أنه فيكم تابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM.

0: لنبلش بفقرتنا الأولى يلي نحن بالعادة بنعملها اللي هي فقرة سؤال وجواب، ولكن اليوم حنحكي بموضوع سنين وريليتد لموضوعنا لليوم اللي هو الغضب، الشعور، شعور الغضب وكيف نحن بدنا نسيطر عليه، هيدا قرار منا ولا لا. حأحكي اليوم عن تأثير الغضب على الأسنان. حتفكروا انه هل معقولي انه انا اذا عصبت هيدا الشيء حيأثر على اسناني؟ نعم، بشكل غير مباشر. لما واحد يكون غضبان ومعصب ومشنج هيدا الشيء بيأثر على الفم، بالتالي بيصير في عنا صرير بالاسنان، يعني الواحد بيصير بكز وبالاخص بفترات الليل بيبطل بقى حاسس على حاله. شغلة انه الشد المستمر بعضلات الفك هيدا كمان بيأثر على المفصل، مفصل الحنك الموجود عنا، بيصير في عنا طقطقة، بيصير في عنا تشنجات، وحتى ممكن يصير في عنا تورم. ثالث شيء، الواحد لما بيكون معصب كتير افراز الريق او اللعاب عنده بقل كتير، وهيدا الشيء بسبب جفاف داخل الفم، بيصير في عنا ريسك اكتر انه يصير عنا سوسة والتهابات بالنير. ورابعا، اكيد الواحد لما يكون معصب ومنه بالمود مش حيكون عنده طاقه ليقوم ينظف اسنانه ويهتم بحاله بشكل عام، لذلك قد ما فيكم بيعدوا عن الغضب حتى تحافظوا كمان على اسنانكم. اذا نبلش مع ضيفتي الدكتوره جينان جانا. اهلا وسهلا فيك معنا دكتوره جينان.
1: اهلا فيك، شو هالمعلومات الحلوه.
0: ميرسي. نحن ناطرين المعلومات لاحلى مني.
1: ايه هلا هن عرفوا كل المشاكل، بيقولوا طب وبعدين ليه دكتوره ساره هيك؟ شو بدنا نعمل؟
0: شو بدنا نعمل لنطلع هيدا الغضب يا دكتوره جينان؟ يعني ما ضل حدا ما قال لي شو هالعنوان، انه ايه دخيلك انا عم بعصب كثير هالايام، عم بغضب كثير، ما عارف شو بدي اعمل. طيب نحن اذا بدنا نقول شو هو الغضب، اذا نحن بدنا نفسره، وهل هيدي المشاعر نحن بنقدر انه نكبتها ولا بنقدر انه نسيطر عليها؟
1: هلا للكتير بيعرفوا اذا قلتي له شو الغضب لاي شخص بقلك هو شعور، وانا ما فيني انه الشعور ما فينا نتحكم فيه.
0: نعم.
1: صحيح، هو مشاعر نحن ما بنتحكم فيها هي، بس بنتحكم كيف نطلعها. مشان هيك انه السيطره عليها بدها تدريب، مش من اول مره الواحد اذا معود اول رده فعل تكون غضب انه ترجع انه تصير، لا بده يتعلم بطريقه تدريجيه. الغضب هو بصراحه استجابه نفسيه عصبيه انفعالية جراء تهديد، وهي شغلة جدا مهمة. يعني إذا ما في هيدا العنصر ما بيطلع الغضب. طب شو هو التهديد؟ تهديد عادة أوقات بيكون حقيقي، يعني حسب ما بيكون الظاهر أمامنا في تهديد واضح، إن كان بكلمة ولا إن كان بوجود وضع معين ولا إن كان يمكن شغلة موقف صار،
0: موقف أو حادث معين.
1: ردة الفعل هون بتجي كحماية، سو هون الغضب نحن معه. الغضب هو فعليا له جذور بيولوجية بيحمينا. طيب. بيحمينا الأميجدالا اللوزة الدماغية، هي مسؤولة عن هالشي، هي جهاز إنذار لقلنا إذا أي تهديد.
0: أوكي.
1: سو بصراحة هيدا التعريف المباشر للغضب. ونحن بنعرف انه نحن بالاسلام ما طلب منا انه ما نمنع الغضب او انه ما نشعر بالغضب، بس السيطره عليه من خلال قضم الغيظ، وهي مساله جدا بدها اعلى درجات القوه الروحيه والنفسيه.
0: صح، لو واحد يقدر يسيطر على حاله.
1: صحيح.
0: طيب ليش بيتحول الشعور اللي نحن بنحسه لغضب، او اوقات يمكن حزن بيتحول لغضب، كيف هيدا الشيء بيصير؟
1: حلو سؤالك، لأنه هون كمان مطلوب يعرفوا متابعينا أنه الغضب هو مثل layers، مثل
0: طبقات.
1: يعني بغالب الأحيان نحن بنفكر أنه خلص إذا صار في تهديد معين نحن بنغضب، بس هو فعليا الغضب عادة بيكون يا مشاعر ضمن المشاعر الأساسية اللي هي إذا في تهديد مباشر، في تعدي على حدودنا، في ظلم واضح معين، نحن طبيعي بدنا نغضب. هيدي اللاير البرانية. في عنا اللاير الثانية دكتور سارة، هي الثانوية، الغضب كمشاعر ثانوية. رح أعطيكي مثل كيف، وخاصة بالعلاقات. يعني مثلا عادة الغضب بيخفي خلفه أو تحته مشاعر الخوف، الرفض، النبذ، الإحباط. هودي ما بينحكوا بيطلعوا بصورة غضب.
0: صحيح.
1: مثلا أنت في بعلاقة مثلا مع شريك أو مع أي حدا حسيتي حالك أنت بهالعلاقة ما عطوك قيمتك أو منك مهمة.
0: صحيح.
1: وخصوصا مع الشخص يلي متواجد معنا يعني بشكل متكرر.
0: نعم.
1: بتحسي حالك ما مهمة، ما بتروحي بتقوليها هاي شو بعد شوي، يمكن شوي قليل ولا بعد يومين حسب كل شخص.
0: نعم.
1: آه ما إيه ما أنت ما بتهتم، بس هي بصراحة أو ما بتسأل عني، بس هي هيدي وطلعت بغضب، هي خافية تحتها شعور بالرفض، حست حالها مرفوضة من هيدا الموقف. أيوة. أو من هاي العلاقة طلع بغضب
0: إنه قيمة الشخص حاسة أنها مهددة. أيوة.
1: يعني يعني بدل ما تقول هيدا الصريح الواضح، السبب الصريح الواضح، طلع بغضب وطلع بطريقة يعني غير مباشرة.
0: نعم نعم. طيب هحكي شوية صغيرة، انه كتير منهم بيقولوا لك انه ما احلى بيجنن بس لما يعصب، مشكلته بس لما يعصب. ليه؟ في كتير من الرجال اكيد مش الكل يعني بعضهم
1: بعض
0: نعم بيصير عندهم غضب سريع، يعني بتلاقي انت بالشارع صار اي مشكل دغري بيهبوا على بعض، او بتلاقيه بالبيت بتلاقيه قامت الدنيا وقعدت. فليش في بعض الرجال غضبهم كتير سريع؟
1: هلأ بدي أقول لك شيء كمان هون المطلوب يعرفوه هيك متابعينا، هو أنه الغضب هو إجمالاً أسرع شعور بيطلع.
0: أمراض؟
1: إيه، أنه أسرع رياكشن هي المشاعر، لأن احنا عنا يعني مجموعة من المشاعر.
0: صح.
1: الغضب ليه سريع؟ لأنه أول شيء سهل التعبير عنه، دغري بيبين. نعم. بالوجه وبالكلام وبالهيدا. ثانيا كوسيلة، لأنه أنت هون تعرضتي لتهديد، يعني حتى صرتي موضع ضعف، هو بيعطيك القوة بطريقة ما عم نشرحها هون لنشجعها، بس عم نقول ليش هالآلية ليه بيطلع.
0: نعم.
1: بتحسي بقوة وقت اللي تعملي.
0: أوكي.
1: وبكل بساطة أنه يعني كوسيلة كدرع للحماية بيحموا حالهم بطريقة الغضب، وهي المطلوب كمان. يعني في ناس بتدافع عن نفسها من خلال الغضب. شغلة تانية، يعني ليه رجال مثل ما قلنا ما بدنا نشمل الجميع، بس نعم. غالبيا انه غالب الاوقات الرجال اكثر. لحقلك في سبب كمان هون اذا بدك مرتبط بالجانب العضوي،
0: يعني في حدا قال لي من ورا النسوان بعض النسوان ما في، لا ما الكل، في نسوان هيك مثل اللي بيقولوا بينحطوا على جرح.
1: هلا اذا كان بموقف انه اتخانقوا على موقف سياره، طب شو دخلنا نحن هون ليه
0: مثلا؟
1: يعني طب ليش الحال؟ هلا احيانا الشخص الاخر هو المستفز، وهيدي هلا رح نحكي عنها.
0: نعم.
1: بس بشكل عام في بجهازنا العصبي شيء اسمه الفيضان العصبي. هيدي الفيضان العصبي يعني عاده الرجل البلاد سيركيليشن، ضغط الدم، الفوران
0: أسرع.
1: مشان هيك هون كمان شغلة حلوة، انه بيميلوا للانسحاب. الانسحاب هون شو بيفكروا النسوان؟ ايه ما بيلقى كلمة بده يهرب من هالشغلة.
0: no.
1: دايما بيروح طب ما هو شغلة ليهدي جهازه العصبي على فكرة، هاي باي ديفولت. يعني هلأ في بعض الرجال بيتعاملوا غير هيك، بس نحن عم نحكي انه على
0: هيدا النوعية.
1: ايه، وبشكل انه الاكثر تكرارا اذا بدك من no. ردات الفعل هي هيك no. عند الرجال. سو no. so هون هو ليهدي فعليا جهازه العصبي. وبلاس شغلة كمان، انه رغم انه نحن بيولوجيا وما في قانون ثابت بيقول انه لا الرجل بيغضب اكثر من المرأة، ما في هيك نفس الشيء، بس ردات الفعل تختلف حسب البيئة والثقافة والتنشئة. بس النساء بيعالجوا الغضب من خلال الكلام. يعني بيعرفوا يتعاملوا مع الغضب ومش تشجعوا على التعبير أكتر. الرجل عنده تشجيع ضعيف على التعبير عادة.
0: ايه أنا بعرف كتير أشخاص ما بتعبر مزبوط.
1: ايه وعلى فكرة لأنه هيدي إذا بدنا نردها، نحن بدنا نردها أنه أكتر حاجة للنساء هي حاجة للتعاطف، وأكتر حاجة للرجال هي حاجة عملية. أنه مثلا أنا مضايقة بقلا مثلا زوجة، أنه زوجة عملي هيك هيك هيك، بتروحي بتقول له انا بعرف شو اعمل وما بعرف شو، بتفكر هي هون براسها انه هو ما بيفهمني، هو بفكر انه ساعدها. وين المشكله بتكون؟ انه هي بحاجه لتعاطف وهو مفكر انه بحاجه لمساعده.
0: نعم.
1: الحل البسيط بهيدا الموضوع قولي شو بدك، قولي له انا ما بدي تساعدني، بدي تتعاطف معي، بدي تفهمني بهالموضوع، بدي انه والله تقدر انه انا متضايقه، ما بدي حلول. سو هيدي بكل بساطه غالبا اوقات اللي ما يقال هو اللي العنصر المخفي بعمليه الغضب.
0: نعم، هو عن جد انا بحس اساسا الواحد لما يكون عنده وضوح وحاطط النقاط على الحروف، ان كان مع الشريك ولا ان كان مع اي علاقه واحد عنده اياها بالحياه، بيرتاح
1: صراحة. إيه؟
0: لما الواحد كمان يمكن من القصص اللي ممكن أن تسبب الغضب إنه واحد لما بيصير بيحمل بيحمل بيحمل بتطوف بتطوف الكباية، فنوصل لمرحلة الانفجار اللي هي صح. ممكن كتير إنه نندم عليها أو واحد ممكن يتصرف شيء من خلالها بالغضب اللي بيصير عنده.
1: عشان هيك بيقولوا وقت الغضب ما تاخدي قرار، وقت اللي تكوني مبسوطة ما تعطي وعد.
0: ايوه،
1: لانه نحن اذا انبسطت اذا خلص انه انا اكيد رح اعزمك بكره، لانه انا هيك انه مش الحال هالشغله
0: كيف
1: ثاني يوم بتقولي انا شو صار اللي بدي اصرفه. سو ايه اتس ترو، مزبوط.
0: نعم. طيب بدي اسال سؤال، ليش بيصير في تناقض بين القول والفعل اوقات بين الطرفين؟
1: هيدا سؤال كمان كتير شائع، يعني كتير بيصير كموقف انه احيانا بتحكي شيء مثلا دكتور سارة بالكلام غير الترجمة السلوكية لألا او الفعل لألا. هلأ هون في شغلة بدي لك، يعني احنا بشكل عام كأشخاص احيانا كتير يلي منفكره غير اللي منقوله، ويلي منقوله غير اللي منفعله. سو هاي الحلقة احيانا ما بتكون هيك متواصله. حلو الالتزام، حلو انه اكيد الثقه على كلمه وهيدا الشيء، بس عم بحكي بالمواقف اليوميه احيانا بيكون في نتيجه سوء تقدير، ما بتكوني انت قدرتي وحكيتيها اسرع من ما فكرتي فيها، واحيانا لو حكيتيها انت بي عن طريق هيك مثل ما بيقولوا وقت معين ما ترجمت لسلوكك لا عوائق كتير. يعني مثلا انا اذا وعدتك بشيء باي علاقه بين شخصين وما بين هيدا الوعد، بعدين هون بدنا نرجع انه الشخص هو يعني مرده طفولته، مرده تجارب سلبية، مرده كتير خبرات مرق فيها ممكن تأثر على تصرفاته باللحظة هاي. وعلى فكرة فجأة، مش انه محضر، يعني فجأة اجى بباله هاي ذكرتها خليني بلا ما اعمل هيك، برجع ببرر لبعدين. وفاحيانا لا يبرر للأسف. طب شو النقطة بهالشي؟ شو طيب اوكي في هيك اشياء، شو الحل اذا بدك دكتورة؟
0: كيف بدك تحليها اذا كان عندك شخص
1: تناقض بين
0: عنده تناقض بيقلك شيء وبيفعل شيء تاني،
1: بدك تلاحظي شو هو المكرر، السلوك المكرر. اذا صارت مرة او مرتين out of مثلا هيك مثلا فترة طويلة مش الحال، هي العبرة بالتكرار. حتى نحن بتشخيص اي اضطراب في duration وفي frequency لنحدد، يعني مش كل واحد زعلان وضابب شوي على حاله وما قاله نفس خلص اكتئاب، هيدي في هلأ اضطراب اسمه اضطراب فرط التشخيص، يعني كله بيبلش يشخص اذا ولد هيك بس شوي هيك عم بهيدا هيدا ADHD دغري بيحطولك الليبل. سو نحنا بدنا نشوف شو هو المكرر. اذا هيدا الشيء more frequent المطلوب نعرف شو السبب، يعني يمكن بيّن بهيدا الموقف وبموقف تاني بالظهرة وبموقف تالت مثلا بوعد بشي معين، خلينا نشوف انه شو في وراهن. هو اللي بتلاقي غالبا في وراهن سبب واحد، يعني يا اما هو تردد، يا اما هو مش ضروري يكون انه ما بحبه إذا ما التزم، ممكن يكون خوف من الالتزام. هلأ إذا جبت لها هاي الوردة لدكتورة سارة تقوم تفكر هيك، يمكن هو هيك بيجي بينه تصير كل جمعة بدها وردة، شو بدي بها الشغلة خلص بليها بليها. ممكن هيك لأنه خوف الالتزام عند بعض الأشخاص بيخليهم عن جد يتراجعوا، يعني إذا حكي يتراجعوا. سو هون أنت يمكن مطلوب بس أنه تحسسيه بأمان أنه أنا ما تفكر إذا هيدي الشغلة هلأ صارت أنه أنا رح أطلبها دايما، بس أعطيه الأمان بهالشغلة شوفي كيف الأمور بتتيسر.
0: طب إذا في ناس كانت بتطابق أفعالها مع أقوالها وبعد فترة بطلت،
1: هلأ غالبا بيكون كمان في أسباب مستجدة ليه بدها تبطل، يعني أكيد إنه في شيء تغيير صار.
0: نعم.
1: وبيكون غالبا مش بالشخص بس نفسه، الطرف الآخر كمان بدنا نكون يعني هون عادلين مش على جهة واحدة.
0: أكيد نحن. أكيد نحن عم نحكي من الطرفين، إن كان رجل ولا إن كان مرأة، مش حنوقف بصف.
1: ما بدنا نوقف بصف حدا.
0: طيب لحتى نكفي بأسئلتنا. طيب هيدي حلو كتير حبيت السؤال، كيف واحد بيتصرف بذكاء لحتى يمنع هيدا الانفجار؟
1: نفترض أنت مثل أي يعني لحظة غضب ما بتكون متوقعة، هيدي المطلوب يعني شوي هيك نحطها بالحسبان. غالبا مش أنه الواحد أنا مقرر اليوم ليك دكتورة سارة أنا على الظهر الساعة تنتين بدي أغضب، ما بتزبط يعني، هي بده يكون في شيء، في تريجر،
2: في تريجر هو اللي خليك.
1: بس الفن والذكاء أنه هي أنت ما توصلي لمرحلة الغضب، بعدنا عم نقول تراكمات. يعني عادة يبدأ الغضب بفيه له المؤشرات، أول مؤشر هو الحوار. أوكي. ريجاردلس إذا صار في موقف، يمكن مرته ضربت السيارة، اليوم عم نعطي أمثلة هيك شوي، مرته ضربت، هو غضب أكيد لح يغضب، يعني إنه هي إذا سكرت الباب شوي بأسرع بيغضب،
2: بخاف عليها
1: أكيد لح يغضب. بس هيدي بعدها شو بده يصير؟ في حوار.
2: نعم.
1: هون الحوار أنت بدك المطلوب تعرفي إنه كل فعل له ردة فعل. أنا إذا بلشت هجوم الآخر مينيموم رح يعمل دفاع. إذا بلشت بنبرة عالية الآخر رح يعلي نبرته أكتر. إذا بلشت باستفزاز هون رحنا على شو؟ على الانفجار.
2: نعم.
1: الانفجار هون الانفجار الكلامي هون رحنا على الانفجار، وهون بتظهر الأمور عن السيطرة. هلأ أكيد رح نقول بآخر الحلقة شو هو هيك بعض الحلول المناسبة، بس بدنا نعرف كمان من المؤشرات مثلا عند الشريك اللي هو الرجل إذا في تهديد لثلاث أشياء غالبا، اللي هن بشكل عام الكفاءة.
2: نعم.
1: اللي هن أول شيء الاستقلالية، وهلأ منقول شيء يعني أو قدرته أو إنجاز. يعني إذا هو مننتي أنه أنت اللي أنت شو عملت اليوم، ما عملت شيء، اللي شو عم تعمل، عم تروح على الشغل وتجي بهاي شغلة مستفزة، لأنه هيدي الإنجاز عنده شغلة جدا مهمة. تاني شغلة الاستقلالية، لأنه الاستقلالية دي أنه إيه، ما أنت بتسمع لكلام أمك، ما أنت ما بترد علي، بس أنه يحطوك إذا أهلتك قالوا هيك طب ليه، ما هو هيدي شغلة بتهدد أنه لا شو أنا مني أنه أنا مني مستقل، أنا مني تابع، أنا مني هيك هيدا.
2: نعم.
1: أو تهلت.
2: نعم.
1: شغلة هي إذا ما بيقدر يعمل شيء، أو أحيانا أنه ما كل إنسان بيقدر يعمل شيء، بس ما تقوليون. ما هو اللي بيولعوا الحوار.
0: الكلام أوقات لما بيظهر من التم فعلا بيجرح وإله أثر، ولو الواحد اعتذر وقال 100 مرة صري وحاول،
1: بتحول لجروح نفسية دكتورة. هلأ أنا إذا بسألك أنه أنت يمكن إذا بيك ترجع لطفولتك تتذكري أنه هيك عفوا بهالكلمة، القتل اللي أكلتيها من أهلك
2: مثلا.
1: أو الكلمة
2: نعم.
1: الكلمة الجارحة، بعيد من هون أكيد. بس أنه لح نتذكر الكلام أكتر من الضربات يعني والهيدا، لأنه خلاص بتعبي بالدماغ، ما مركزها الدماغ، الكلمة مركزها الدماغ، يعني ما لح وين بدها تروح.
2: صح.
1: اوكي. سو في شغله مهمه هون كمان غير ملاحظه المؤشرات الاولى، فينا نعمل كمان انه كيف نهدي الوضع. في شغله مستفزه باول بدايه الحوار بتكون، ما انت اساسا يلي اعطيتيني مثلا هيدي الشغله، انت اللي اعطيتيني، انت اللي قلتي لي هيدي، انت هيدي البوينتينج، وهي عادة بكلام الجسد هيدي كتير
2: يعني أنا عم صوز لإلها بالكلام أو بالعكس،
1: موضع اتهام. ما هو دايما المسؤولية مشتركة.
2: صح.
1: بأي شيء لو 10 بـ90 بس مشتركة. سو هون فيني أقول، ممكن أقول بلش بأنا، هو بيقوله بالهيدا آي مسجز، يعني أنا أساساً كتير مزعوجة لأنه أنت عم تتأخر، بدل ما قاله أنت بتتأخر. يعني هيدي كتير بتهدي. هون خففنا شوية تنشن مشان ما نوصل للفيضان.
2: حبيت هيدا الشيء لأنه لاحظت أنه أنا عندي على هيدي الطريقة، بس ماني عارفة أنه هيدي إلها تكتيك معين.
1: ايه.
2: بلش بأنا. لا لخفف من وتيرة. ايه. الكيف
1: يعني بدل ما تقولي له أنت كتير بتتأخر كل يوم، بلشي أنه أنا انزعجت وبعبري عن شغورك. شغلة ايه. جدا مهمة. وعلى فكرة الفويس تون أو نبرة الصوت يا جماعة بتأثر بالحوار أكتر من 30%، 38 أو 37%. طيب يعني بتعرفوا شو يعني؟ أوقات الكلام بيكون جدا صح ومحترم وكل شيء، بس النبرة إذا عليت شوي
2: هجومية
1: بتصير إيه، بحس حاله أنه مستفز، وهون رح نبلش بالغلط. هو كلهم على جنب، وكمان مدمرات العلاقة على جنب.
2: نعم.
1: اللي هي الاحتقار، الانتقاد، الاندفاع، يعني دغري انه من دون ما هيدا، والصمت العقابي. يعني هودي بليز، انه في عنا سبحان الله في عنا وقت، ما لنا ملحوقين لشيء، انه ما ضروري هلا بدي اقول كل شيء. تيك يور تايم، انه منا ابدا ابدا شغله محببه انه نحن نقول كل شيء بيطلع ببالنا لحظه الغضب، لانه منه موزون، منه مارق على
0: هيك. بيصير واحد بيقول 100% كلام منه موزون، وممكن يكون كلام جارح، وممكن كلام يحول 100%. يعني نقطه تحول حتصير بالعلاقه بين
1: الله
0: او بين هذا الشخص وهذا الشخص بسبب الكلام اللي قاله وقت الغضب. فواحد عن جد واحد مطلوب انه يوزن. طب سؤال، انا كتير سامعه انه انت عم تكون غضبان عد للعشره. هلا يدي واحد جاد عد للعشره.
1: صراحه انا يعني بدي اعطي يعني هيك مثل ما بيقولوا معلومات عمليه اذا بدك، لو كانت صحيحه بس بدك تشوفي اذا قابله للاستخدام ولا لا.
0: نعم.
1: بصراحه انا من الاشخاص اللي كنت قبل انه اذا كنت انا غضبانه انه عد للعشرة، يمكن في ناس بعصبوا اكتر، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، ما لا يوصل للعشرة بيكون عد. انا اي بريفير اكتر انه انت بس تو هولد باك، يعني عن جد عن جد كيف واحد عمل بوز، كيف يعني سكر انه ما بده يرد، ما يرد يعني لو معصبة ما تردي، حتى لو انت حسيتي فيه تشنجات لانه بيتحول لشيء جسدي،
0: ننسحب من المحل او ننسحب من الموقف،
1: يمكن ما تقدر في احيانا ما بيقدروا، بس بليز بس اعملي باوز وفيكي تشربي مي. واللي بهدي اكتر صراحة هو العلاجات النفسية الجديدة مثل الدي بي تي، بيقولوا انه في هيك تكنيك تيبس، يعني تيب يور فيس ان ووتر او غسل وجهك. سبحان الله. هلا اذا بدك للمزبوط، لانه ضغط الدم بيطلع وفي الكترولايتس وهيدا، اذا بدنا كمان فيزيولوجيا ات هيلبس، انه المي اذا نحن غسلنا بتخفف شوي التنشن. فانا بحسها هاي عملية اكتر.
0: بعني بدي اقلك انه في حدا كان يقول لي انه لما تكون معصبة او مضايقة قوم توضي،
1: وهي سبحان الله تغيير وضعية الجسد هاي شغلة انه كتير مهمة. الوضوء جدا، المي سبحان الله سبحان الله. وشو اذا كان وضوء، يعني انت هون خلص صرت بي بي بي يعني لا اراديا انت اندمجتي، لانه شوفي كيف الغضب ما بيخليك تفكري بطريقة هيك الريزنينج، منطقة الريزنينج بالهون بالجبهة عند الانسان بتشتغل، بس اللي اسرع منها هي ردات الفعل الانفعالية اللي هي من اللوزة الدماغية. سو انت وقت اللي تكوني عم تتوضع عم تمشي بحركات، عم تستعمل الممارس، وهون راح الاتجاه أكتر لردة فعل شوي متوازنة أكتر ما تكون انفعالية.
0: نعم، حلو هيدا الشيء. طيب كيف أتحول من طرف في الصراع إلى مصدر طمأنينة في العلاقة؟
1: هلأ هون شغلي يعني ما بدي أنا كمان يزعلوا متابعينا ويقولوا أنه ليه دايما نحن بدنا نكون الشخص يلي بده يأمن الهيدا. سؤالك بمحله، هو أي شخص لو كان هو عليه الدور أو الآخر مطلوب أنه هيك موجه له هالسؤال. بس نحن عم نحكي بشكل عام، إذا أنت دايما بكل علاقة شو ما كانت، في بالحسب الموقف أكيد، في دايما شخص أو معظم الأحيان شخص هو المسيطر أو الدومينانت، وشخص هو المتلقي. يمكن بموقف أنت سارة تكون الدومينانت وأنا المتلقي، بموقف آخر العكس، مش ضروري نفس الدور على طول. نحن إذا كنا بمحل أنه منقدر نسيطر على هيدا الشيء، مطلوب أول شغلة عن جد السيطرة، مثل ما حكينا، إذا ما قدرتوا بمي، إذا ما قدرتوا ما تردوا، هو الوقت والمسافة هي اللي كتير بتبعد الشعور بالغضب انه يطلع. يعني انا بس اذا ثواني بس هوني جدا، هيدي هون قصدي انا السيطرة على الغضب، ما بدها مهارات والواحد يشمر من ايديه ويلا ولا وكتير صعبة. هي ما ترد، بس عود حالك اي شيء صار، انكسرت هالكبية، عود هيك تمرن مع نفسك قبل الاخر، قبل ما تفوت بعلاقة، انه اي شيء انكسرت قدامك هالشغلة ما تعصب دغري، التعصيب الدغري هو غضب، ما تعصب دغري عادي، يعني ما بدها هالقد. بعرف انه في امور بالحياة لا اراديا نحنا يعني هيك بنتفاعل فيها، بس صدقوني يعني بس لا تتطلعي شوي من بعيد على القصص بتلاقي انه او بعد ما هلا انت اذا سالتك من 10 سنين حرزة. الامور اللي كانت تعصبك مثل هلا
0: منا ما حرزه،
1: وكليا تغيرت الامور. ليه؟ لانه صرنا انضج، مارق على دماغنا خبرات اكثر. سو هيدي جدا مهمه، بسموها احيانا التحقق العاطفي، انه انا قبل ما بلش الحوار لو شو ما كان صاير.
0: نعم.
1: هل الدكتوره ساره قادره انه فعليا قادره؟ وهون التحقق العاطفي في شغله مهضومه بدي اقولها، انه اذا كان الشخص جوعان بعرف ما دخل بالحلقه رح يعصب، ما رح يقدر يحكي، يعني هاي شغلة فيزيولوجية. يعني بليز إذا أنت بدك تحكي في شيء يا مدام خليه ليأكل، خليه ليتغدى. بليز يعني هاي شغله انه ما رح هي هيدا، لانه هلا البرين تاعه شفتد للهيك السيفتي مود. شو هي السيفتي مود؟ انه ياخذ انرجي مثلا، يكون بامان يامن. ايه هيدا هي جدا مهمه. سو هاي مثلا شغله من التحكك العاطفي، غير انه انا اقراكي شوف هل انت هيك ولا جاي معصبه من الشغل وهيك، وانا بدي افتح معك موضوع بيناتنا. انه كمان هاي بدها هون صراحة مهارة الذكاء الانفعالي، يعني انه انا اقدر اي متى انه مناسب انا واجه. طيب في كتير امور بعد، في مثلا انه انا اذا فتت بالحوار بس بدي انه انا اكون الصح، ما بتزبط دايما.
2: بس في ناس طبعا هيك
1: للأسف
2: يعني بتحس اخر شيء انه انا ما بقى حارب.
1: خلاص،
2: لانه انا لو قد ما اخذت وعطيت مش حنوصل لنتيجة. شو نعمل بهيدي الحالة؟
1: هون القصة ما بت يعني ما بت قد ايه بدك تتحملي؟ ما هي بتعرف شو يعني انه خلص ما في امل، يعني صار تراكم، رجع تراكم رح يجي وقت.
2: هلا اذا كان شريك بحس على اللونج تيرم يمكن بيبطلوا بقى في حياة بيناتهم. اذا بتبلش
1: بتعرفي كيف بتبلش انه بينقطع الحوار، وهو الغضب هو عبارة عن حاجة لم تلبى، وحوار انقطاع الاتصال العاطفي يعني او التواصل كمان.
2: ايوه.
1: سو هون جدا شغلة مهمة انه نحنا ننتبه انه اذا انقطع الحوار هيدا جهاز انذار. اذا انقطع الحوار بين اي شخصين، الحوار هو التشانل يلي انت بتقدري تعرفي فيها الاخر وهو يعرفك. اذا انقطعت كيف كنت يعني مع بعض؟ مثل واحد يحكي ياباني وواحد صيني انه مع exactly.
2: برود بين الطرفين.
1: هلا في بعد كتير يعني امور انه انا طيب اوكي، بس انا كيف يعني انه بدي ضلني انا الخسراني؟ انه لا، ما هي مش انه مين بيربح ومين بيخسر، هي انه تتفقوا لو كنتوا يعني تتفقوا انه انتوا مختلفين. انه اوكي انا عندي هاي وجهة، انا بحب القهوة انت بتحبي فور اكزامبل الشاي، خلص let's agree on that. هلا شو بدنا نعمل بعدين بالمرحلة التانية؟ بنحط من سنة الا ما نلاقي طريقة. بس انه في امور محل معين العلاقة هي تقبل اكتر من انه مين بديرها ومين لا، هي يبالمين. تقبل انا بدي اتقبل جزء من الاشياء اللي انت بتعمليها انا ما بحبها، وانت نفس الشيء. اذا ما كان في هيك شيء ما بيعود في توازن.
2: نعم.
1: سو كمان بعد في يمكن شغلة كتير مهمة بينسوها كمان، انه انا طيب اوكي هالمرة مع الصبت تاخديها انت فور جرانتد انه خلص انه هيدا. لا، ما هو نحنا كيف بالاطفال منقول اذا بيّن معك شيء منيح عززي؟ شو يعني عززي؟ كأنك عم تحطي بن عليه ليتثبت.
2: نعم.
1: انه مثلا عادة ما بيسكر الباب بس هيدهار، هالمرة سكر الباب. إذا أنت ما قلتي له رح يرجع هيدا، برافو ماما سكرت الباب. نفس الشيء بيقلت لهيدا أنه تعرف شو، أنا كتير انبسطت اليوم أنه أنت يعني عن جد هيك قدرت تسمعني. شايفي كيف بلشت أنا؟ سو أنت قدرت تسمعني.
2: على فكرة هلا هيدي أنا سمعتها أنه بعد أكتر، أنه أنت لما بتعززيها عند الرجل، أنا عم بحكي كمرأة عم تحكي مع رجل بهيدي الطريقة، بتجذبيه أكتر، أنه بحس حاله هو مثل كأنه المنقذ بالنسبة لك، فبيصير بحس حاله بده يعمل افور اكثر لحتى انه يسمعك اكثر، او ليحس بانه انا عملت انجاز مع
1: هالشغله. ولا تبي لايك ذات، حتى لو كان في بعض يمكن يقولوا لك لا، ما يمكن انه يكبر راسه وما يعود يعمل لي شيء لانه عمل لي هالشغله. ما هو الاشخاص يعني بمحل معين، نحن ما فينا نفهم الشخص اللي بوجده 100%.
2: أكيد.
1: بس انت عليك تعملي الاشياء اللي ثبت علميا انه هي الارجح انه تؤدي لشيء، حتى لو بعدين ما بين. يمكن ما التعزيز شو هو تكرار. مش من أول مرة أنا قلت له ما بين إنه لا ليكي ما نفعت، ننطر.
2: على فكرة إذا بتفكري فيها كمان، قبل العلم الدين وصى بكتير أمور.
1: سبحان الله.
2: الواحد إذا بيلتزم بحذافيره إنه لا تغضب. شو يعني لا تغضب؟ تخيلوا يعني
1: كررها
2: واضحة وصريحة. لا تغضب. عرفت كيف؟ أو الابتسام إن كان بوجه خيك أو إكزاكتلي بيكون صدقة. فكل هو القصص الأدية، الأمور بتحنن وبترقق بين الشخصين، بخلي انه الحوار بيناتهم يصير كتير ابسط او اقل. هو اذا واحد عصب من التاني بينسحب لما بيرجع بيناقش هاي النقطة اللي هو
1: ما بدنا
2: يعني.
1: ما معنى احنا ما عم نلعب جيم فوتبول وهلا بدنا. بتعرفي الغضب مثل كانه انت حطيت هيك بيني وبينك.
2: اوكي.
1: كيف تصلحي؟
2: حطينا ورقه بيني وبين الدكتور.
1: للاسف لا، ان شاء الله ما
2: للمستمعين يعرفوا شو عملتي.
1: عن جد الغضب هو هيك يعني خلص بيعمل هيك بلاك اوت او بلوك. صح. بلوك انستد انه بده يكون في تشانل اللي هي الحوار.
2: نعم.
1: ما بيزبط، ما في حل تاني. نعم. يعني بعده هيدا الموديل هو الجديد يعني اكتر شيء معتمد.
2: انا عندي سؤال. في ناس ما شاء الله بتحسي عندهم تقنية الحوار عالية جدا، ولكن في ناس
0: بتبقى عندها أمور بدها تعبر عنها ولكن ما بتعرف كيف.
1: حبيت
0: طب الشخص اللي عنده لاك بقصة الحوار وهو عباله يسعى انه بدي حل موضوعي بس انا ما عم بعرف كيف، انا بحل مواضيع من بطريقة ردة فعل، بغضب بصرخ بعيط، ولكن هو بيكون ديب انسايد بده يعبر عن شيء منه عارف يعبر عنه. كيف بتعلميهم؟
1: هون في مهارات التواصل على فكرة، وانا اللي اكتشفته دكتورة عن جد من خبرتي العيادية انه اغلبية حتى المشاكل النفسية مردة معظمهم عن جد مردهم انه يعني poor communication skills، يعني ضعف بالتواصل. أيوة. بمهارات التواصل. مجرد ما انت تحطي هيدا البيز لاين بساعتها اي شيء عندك فيك انت تطلعيه بطريقه موزونه. شفت اللي قلناهن هلا انه انا انتبه اي مسجز، هيدي مثلا شغله انت كل ما كررتيها بتصير بلت ان بشخصيتك. ما بتعودي تطلع منك الكلام الا بهيدي الطريقه. في موديل، في كوميونيكيشن موديل، بركي ان شاء الله هيك شيء مره عن جد بنحكي، يمكن ما بعرف اذا مرقت حلقه عن فن التواصل، ما بتصور عملنا عن ضغوط، يعني
0: الضغوط اللي
1: صار عنا نحن هيك عملنا كتير اشياء بس ما بتصور عن التواصل.
0: لا ما
1: عملنا. Let's take just يعني refresh هيك ذاكرتنا شوي نتذكر الأشياء، إنه غير

0: كمان بإشارات الجسد اللي هي بيقولوا فيكت اليوميكت. لو كنت أنا معصبة بس عملت وضعية جسم انه ساقة اللي هي بسموها هاي باور بوز اللي انا عادة جلست ظهري وهيدا تريانجل هيدا كتير مهم بالثقة بالنفس هون ما نعلي كتير اكيد هيك بينما شوفي هلا انا اذا عادت هيك واذا عادت هيك شوفي قدي بتفرق بتعطي الامبريشن هودي لغة الجسد انا ببين معي بقراكي قبل ما تحكي سو بحضر الكلمات يلي بدي قولون قبل ما يصير الموقف قريتك هلا هيدي ايه بدها يعني بدها تدريب ما في الانسان قد ما قري بده حدا يعني ملم بهيدا بهالمسألة لحتى يمرنه. تاني شغلة هي انه يحضر يعني انا بتذكر هيدي هيك عم تجربة شخصية كنت بتذكر احيانا لانه انا بحب كون انه هيك بتعرفي من احنا وصغار انه بحب هيك يكون انه دايما جيب شيء جديد وقت يكون ظهر انا واصحابي بتعرفي كنت روح مثلا شوف هيك حضر شو بدنا نحكي اليوم شو خلينا نحكي ايه اليوم طلع بالاخبار هيك بتعرفي ما كان هالايامنا كتير فيها الانترنت واسع
1: سوشيال ميديا
0: سو كنت حضر سو التحضير اذا غالبا انه يعني مش كل المواقف فجائيه بالحياه no. انت عندك مثلا شيء عالق بينك وبين صديقتك طيب انا بدل ما اروح واقول لها ايه ليكي فاضيه بدنا نحكي طب اوكي حضري يعني شوفي حطي نقاط ساعتها انت لا اراديا بتلاقي حالك لا انه هيدي لا ما ضروري واعملي برايورتايزنج يعني نحن كمان هيدي ثالث نقطه بتوجه لها فيها لمتابعينا بس تبتكن تقولوا شيء او تحطوا الحوار مش مثل ما علمونا بالمدرسه هيديك بتزبط بس لناخد علامه على العربي انه مقدمه جسم الموضوع نهايه هلا ما بيلحقوا يعني ما يعني قولوا دايركتلي ودغري
1: نقاط.
0: شو بدكم
1: حددوا النقاط
0: ليه لانه الاتنشن سبان صارت اقل صح. علينا نحن هيدا هلا الجينيريشن واللي قبل واللي بعد عفوا واللي بعد
1: واحد ما بقى عنده طاقه يسمع حديث طويل وعم نعيد ونزيد ونلت بالموضوع
0: ايه بيروح الاتنشن طب انا عم بحكي وكذا وهيك ضاع الشخص الاخر وين
1: النقاط طب بما انه حكينا عن هيدا الشيء كتير مهم كمان كنت عم شوف عم بقرا قال انه واحد يكتب مشاعره او هيدي النقاط على ورقه وقد تكون اذا كانت مأذيه او اي شيء يعني انه واحد ما يروح يقولها للشريك او الشخص اللي هو معصب منه يخزيه او يكبه بالزباله هل هيدا الشيء بيساعد يطلع شعور الغضب من الشخص؟
0: لا قلك ليه لانه اوقات كيف التحقين بالطب في شيء محقق نفس الشيء نفسيا نحن اوقات نكون محقدين مجرد ما طلعناه هون ما ليه لكن لشو نحن ليه التدخل النفسي والعلاج النفسي مهم لو كان صدقيني انه ما فيها له اثر يعني انا اخذت عهد بس بلشت بالكلينيك قلت انا اذا كان عن جد ما قالوا هيك انا ما بدي اخذ شيء بالحرام عن جد انه هيك نضحك على العالم بس انا اي فاوند اوت انه لا it works بس انت بتشوفي انه انت طرف اخر يعني دايما هيدي الشغله مرتبطه بالاخر بس بينك وبين نفسك انت على صعيد شخصي اذا انت حطيتيهم كتبتيهم يمكن انت تخرجي تجيبي هيدا وتعملي هيك رسومات بس انه تكوني هيدي على انه هيك هدف انه التعبير او في نحن حتى في شيء بنسميه الكونتينر هو للولاد بنحطه بنعمل بوكس بنقول له الاشياء المزعجه يكتبها وبنحطها هون وبعدين بدنا نحطه هيدا محل ما نطلع او بالخيال نحطه مثلا وين بدك تدفنه تحت البحر هودي الاشياء اللي مضايقينك سو اتس ترو والجورنالينج هي شغله عمليه جدا هلا ما بتنفع مع كل الاشخاص ما بتنفع مع كل الاشخاص بس انه بتساعد تخفف على قليل التنشن مثل هالكبيه المليانه انه اذا خففت منها بتعود فائده
1: صح اوقات واحد بيروح بفضفض لحدا
0: بس بدك هالحدا ما يكون انه مثل ما بيقولوا سره كبير وبير مسرب على الشارع كله يعني كرسي كرسي يعني بدها تعرف مين الاشخاص
1: وفي اشخاص كمان يعني هي بيقولوا السر قاعده سرك لشخص هي بتعطي سر لعشر اشخاص يعني بتحكي لفلان وعلان والجاره والما بعرف مين
0: بتقول ما رح يحكوا مع بعض يعني انا هون بفضل انه بتعرفي ليه ما انت اذا حكيت لكذا شخص بدك ترجع المشكلة ترتدلك لأنه بصير عندك هيك إنه بتصير تفكري إنه بلكي رجعت حكيت بتصير يا محلى مش عتلاني هم المشكلة اللي قلتي ليا عتلاني هم طب ما ناقصنا بعد نحمل زيادة خلص الأفضل هي إنه الأفضل إنه ما مشان ما يعني يكون عندهم هيك long term perspective
1: يعني واحد ما ينجر بالغضب للكلام لمين مكان وكيف مكان يمين وشمال وحتى كمان بدي نوه لشغلة لأنه صار في عالم عم تطلع تعبر على السوشيال ميديا بطريقة هيدا كلها أخبار وأسرار بيوت ومشاكل عائلية ما بيصير تطلع تنحط على السوشيال ميديا قدام الناس والعالم يا جماعة عن جد، لأنه عم شوف أوقات قصص أنه عم بنصدم.

0: واحد عنده مشكلة ما بتطلع بتحل على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بس لتقعد واحد ينشر غسيل ما أكثر من هيك.
1: لا هن يعني بعدين أنا مثلا عن جد صارت معي أنه عم بتطلع عم ببرم هيك على الفيسبوك، واحد طالع بفيديو عم ببهدل حدا تاني، قلت يا عمي طب هيدا أنا ليه بدي أنه أخد، بخاف ما أنه أنا يعني بمحل معين انجر، وهيدي ما بعرف إذا ما غيبة أو هيدا، بس أنه أنا ما بدي أسمع شيء، ما بدي أسمع نميمة، ما بدي أسمع شيء. شو يعني كمان بده يكون شوي نحنا الوعي الديني عنا كمان، هو عن جد المطلوب يكون هو بوصلة حياتنا.
0: صح،
1: إذا زبطت هيدي البوصلة بتصير تعملي سكيب.
0: صح
1: صدقيني
0: صح.
1: أنا ما بدي أخذ ناقصني، ما بدي أخذ معصية، أنا ما بدي أعمل شيء إنه في هيدا، لا إراديا بتصير إنه خلص أنا هلأ أي فيديو بهدلة خلص إنه ما
0: بأخذ فيه ولا بأخذ فيه.
1: ايه.
0: دكتور جنان للأسف بهمنا الوقت، يعني أنا بعد
1: خلصنا
0: بعد عبالي نقعد أكتر وأكتر معك، بس إن شاء الله بنرجع نعمل حلقات قادمة معك. كمان مجد ولما من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم، انتوا بهالحلقة الجاي بنشوفكم.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة: إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة: إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل ناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، فإن دور المرأة ومركزها في الإسلام موضوع يعتبر البحث فيه غاية في الأهمية، نظرا لكثرة الكلام فيه ولتجرؤ البعض على أن يدلي بدلوه ويطرح أفكاره المشوشة ضد الإسلام. من هنا وتوضيحا لأحكام الدين الحنيف ولإزالة شبه المشوشين وأهل الضلال أعداء الإسلام الذين يحاولون زرعها في الأفكار، نقول وبالله التوفيق، إن موضوع ما يسمى بتحرر المرأة شيء شغل عقول كثيرين من الغربيين والشرقيين منذ القرن 19 وما زال إلى يومنا، وقد أقيمت لأجله منظمات وأثيرت مناقشات، وناصره كثيرون وعارضه آخرون. ونحن كمسلمين يعنينا ولا شك بحث هذا الأمر وإظهار حقيقة نظرتنا إليه على ضوء الكتاب والسنة وأحكام الشريعة الغراء، أي بما يتناسب معها ولا يخالفها قيد أنملة، لا سيما وقد اجتهد أعداء الإسلام على إظهار هذا الدين وكأنه عدو للمرأة يسقط منزلتها إلى الحضيض ويعتبرها متاعا لا قيمة له، وهذا غير صحيح بالمرة. ولعل هذا من الطرق التي يستخدمها أعداء الإسلام لإبعاد الناس عن النظر في أصوله. لذلك أحببنا التعرض لهذا الموضوع لسببين: أولهما دفع الشبه التي يلقيها الملاحدة في نفوس الناس، ثانيهما إزالة ذلك الحاجز من ريبة وسوء الفهم لقوانين الإسلام عند كثيرين من غير المسلمين. هذا مع اليقين بأن الإنسان يكفيه أن يؤمن حقا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ويسلم لما جاء به حتى يعتقد حقيقة هذه الشريعة المحمدية في كل ما جاءت به، سواء تعلق الأمر بالمرأة أم بغيرها. هذا في الوقت الذي كانت فيه المرأة المسلمة تعمل في بناء المجتمع مع الرجل، عليها واجبات ولها حقوق، تنال ثواب الأعمال الصالحة وتستحق العقاب على المعاصي، تتملك وتتاجر، ولا يأخذ زوجها من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها، ولو كان هذا المال أتى منه أصلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عندما سئل عن صدقة المرأة على زوجها هل لها ثواب إن تصدقت على زوجها وهو فقير، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ومهر المرأة في الإسلام حق لها، ليس لوالديها ولا لأهلها، وكما أنه لا يمنعها كونها أنثى من التعلم والتعليم، بحيث تصل إلى مرتبة عالية قد يندر وصول الرجال إليها فيقصدونها ليستمعوا إليها، فتكون هي المعلمة وهم المتعلمين. وقد بلغت السيدة عائشة رضي الله عنها مرتبة الاجتهاد المطلق، وكانت تدرس الرجال من وراء حجاب لكونها أم المؤمنين، وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تدرسهم من غير ستارة بينها وبينهم، بل كان لحافظ الشامي أبي القاسم بن عساكر نحو 80 شيخة تلقى العلم عنهن عدا المشايخ الرجال، وغيره كثير. كذلك كنا نجد المرأة المسلمة حاضرة في المدرسة والمصنع والحقل والبيت وساحة القتال، وكانت إذا أصابها ظلم ترفع أمرها إلى القاضي فيستمع إليها ويبحث قضيتها ولو كانت تشكو زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، رواه البخاري. لكن لا يخفى على أحد مواجهة ما يسمى زورا الدفاع عن حقوق المرأة التي سرت في المدة الأخيرة فسادت في الغرب، وصارت تقرع بقوة أبواب الشرق وتنفذ إلى مواضع مختلفة فيه لتهز بنيانه الثقافي والاجتماعي، وتكون عاملا قويا يخرب صرحه ويلغي دوره المميز. ومن نظر نظرة سطحية إلى الأمور من غير تعمق في التحليل ومن غير أن يعرضها على ميزان الشريعة قد يظن بأن الغرب يمجدون المرأة ويحترمونها، وأنهم قد أنقذوها من قهر الزوج وكبت المجتمع لتنطلق إلى آفاق الحرية ومقارعة الأنداد. والحقيقة أن هذا سراب خداع سرعان ما ينكشف بقليل من التأمل الصحيح. فالمرأة أضعف جسديا من الرجل، ولا عبرة بكون بعض النساء أقوى من بعض الرجال، إذ الكلام من حيث العموم. لذلك كان الرجال دوما هم الخائضين للحروب القائمين عليها، وهم العاملين في نقل الأثقال ورفع الأبنية وفي كل الوظائف التي تحتاج جهدا عضليا قويا. والمرأة مع ذلك تتعرض للحيض كل شهر، وتحمل 9 أشهر وترضع أولادها، وقد جعل الله فيها عاطفة الأمومة قوية دفاقة، وهي تحتاج منها أعمالا بيتية تشغل قسما كبيرا من مجمل وقتها. هذا وغيره يجعل المرأة محتاجة إلى رجل تستند إليه وتسكن إلى كنفه. إن مراد الداعين لهذه الأفكار هو إنزال المرأة من موقعها الذي ترتفع إليه إن تمسكت بأحكام الدين، لتكون عرضة لكل سارق. ألا تلاحظون معي أن هذه الدعوة تقترن دوما بنزع الحجاب والتعري أمام الأجانب ومخاصرتهم ومراقصتهم، بل ومعاشرتهم بالحرام وبالانحلال من مراعاة قيود الزوجية، وبالتخلي عن تربية الأولاد والاهتمام بشؤونهم، وبإضعاف روابط الأسرة مما لا يحتاج إثباته إلى أكثر من نظرة سريعة إلى أحوال المرأة الغربية في المجتمعات غير المسلمة، وعلى أحوال السائرات الجاريات على سنن هؤلاء الغربيات. وماذا كانت النتيجة؟ صارت المرأة خارجة عن وضعها المناسب، وكذا الرجل، وضعف الاهتمام بروابط الأسرة، وصار كل منهما مشغولا بنفسه، حتى صار الطلاق بينهم متفشيا إلى حد الدهشة، وصار الأطفال أداة بيد مدارس الدولة ومراكز التسلية والتوجيه المعدة لهم، يوجهونهم كيف يريدون وعلى خلاف أوامر دين الله تعالى، كقطيع غنم يساق للذبح وهو لا يدري. وهذا لا بد أن يبعثر المجتمع ويدمره ويحطمه، وهو ما نراه رأي العين. وكل من عاش في مجتمعات المسلمين ثم احتك بالغرب يدرك فورا أن المسلمين هم الذين ينزلون المرأة منزلتها، فالولد يجل والدته ويطيعها ويقبل يدها، ويحرص على نيل رضاها، ولا يتركها فريسة الحاجة إذا افتقرت، ولا مهجورة بين أيدي الغرباء في مأوى العجز إذا هرمت. والأخ يغار على أخته ويحميها ويحافظ عليها ويعينها، ولا يهملها تحت دعوى أن لها حياتها الخاصة التي لا تعنيه. والزوج يهتم بأمر زوجته ويحافظ عليها في وجودها وفي غيبتها كما هي تحفظه، يسكن إليها وتسكن إليه، وكلاهما يجتهد لأداء أوامر الله تعالى وحسن تربية الأولاد، لا أن تكون العلاقة بينهما علاقة توازنات ومنافع دنيوية متبادلة. إذا ما اختلت، وما أسرع ما تختل، ألقاها خلف ظهره وسعى حسيسا من غير أن يلتفت خلف أخرى يخاللها. إن مجتمعنا الإسلامي مبني على الأمر بطاعة الله تعالى والسعي إلى الخير والتعاون عليه لنيل رضا الله عز وجل. والمرأة في ذلك كالرجل، إذا أطاعت ربها فلها مقام عال ودرجة رفيعة. وقد روى البخاري وغيره عن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا كاف لتوضيح تلك المنزلة التي أنزل الإسلام المرأة إياها، والتي تقوم على العدل والإحسان لا على الظلم والفساد والاستبداد. اللهم أصلحنا وأصلح هذه المجتمعات، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 83 من سورة الصافات إلى آخر سورة صاد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة.

الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة. فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة ينطلقون فيه، يأكلون من ثمار الجنة، من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم، قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما، ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد.

الذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم، الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم فيدخل عليه السرور يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم. وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه، ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة، كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.